0: اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات اعطنا اليوم
1: وفينا
0: ولا تدخلنا ارني فاسي ارني نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أنك رب استرتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضلتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
2: يا رب أرحم.
0: أجل هذا نسأل وأطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف وكل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح يا رب عنا عن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو.
2: كريا ليسونا مين مار نوش تنتي اتريا اس سواب انتي بيوت نيم شيرين مبن مصواب انون خاني لا اوسيني اخرستي اي نوس فاي غربي بنوتي ان الي سينوس اونيل بي سنتا انخنسيس او ماريا رفنوتي ناينان هيتين برزبيا شيريني ماري اياتي تشيرون بي اس نسوسي تسميسين اني مفنوتي بلوس شيريني ماري اي اخن او شيري اف او اب شيريني ماري اسما فين بي اس او اب شيري مي خائي البنشتن ارشي انجلو شيري غبريل بي صد بي انشاي شنو بي شيريني شيرو بي ام شيريني ننسي ارافي امشين تغمتيرو ان ابرانيون شيرين اكو مارتيرو شيري بشوي جنجي اني او شيري بسوري موس افا ماركوس بسوري موس هيتني ابرز بيانتي تسو توكو سوى ماريا بشوي ساري موتنني بكو ايبون انتين النوبي سيرنو سيرو اوكنم بيجوتن اغاصوس نمم نماي سويف جاك اياك سوتي
0: مول
2: كتب نبماتي
0: دون فلنسأل والأب ضابط القلب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع مسيحنا سنطلب من صلاحك يا محب البشر كل يا رب مرضى شعبك تعادوا مرحم ورفاتش فيهم انزع عنهم وعنا كل مرض الذين ابطأوا مطروحين في الأمراض أقم معزيم ومعذبهم أرواح النجس سعتكم جميع مرحمهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء ما ليس له رجاء معين ما ليس له معين عزاء صغير قلوب الذين في العاصف كل أنفس مضاك مقبود عليها اعترب رحمة عطيها خلاص عطيها غفران خطايا وأثامها أمراض نفوسنا شفيها ورث الأجساد نعافيها يا الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك
2: يا رب ارحم
0: فنسأل الأب ضابط القلب ربنا اذكر يا رب ابانا اخوتنا المسافرين الذين دون سفر في كل مكان سهل طرقهم اجمعين كان في البحار ونهار وبحيرات وطرق مسلوكه سالكين بكل نوع كل احد في كل موضع ردهم الى منازل بالفرح فرحين بالعافيه معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بلا ضرر ولا عاصف ولا قلق إلى
2: يا
0: الانقضاء.
2: رب ارحم. فلنسبح مع الملائكة قائلين: مجد لله في العالي والأرض سلام ونفس مسرة. نسبحك نبارك نخدمك نسجدك نعترف لك نطلق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك. أيها الرب الملك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الأول الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الإله حمد الله ابن الآب رافع خطايا العالم ارحمنا. يا رافع خطايا العالم اقبل تلبتنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي. أنت وحدك قدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس. وبارك كل يوم وسبح اسمه القدوس الى الابد امين. منذ اللي روح تبكر اليك يا الهي لان امرك هي نور على الارض. كنت اتلو في طرقك لان نسيت لي معينا يا بارك الرنا وبتسمع صوتي بالغداء. قدوس الله قدوس قوت الحزب وانت نظم نظر ارحمنا. قدوس الله قدوس قرعد الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوت الحزب وانت الذي قام الاموات صعد سماها. المجد الاب والابن والروح القدس الان كل اول نروح كلها امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتق مرضى شعبك اشفيهم من جسوس ابانا وخدنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم. يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا الذي بالخطايا ربع عنا وبطلبتنا ليك لان لك المجد والعزه وتقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع. السلام لك لنا اسالك يا تقدس الممتلئ المجد العذراء كل حين وليت لله ام المسيح سعيد صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتالي ولنا نور حقيقه المسيح العذراء القديسه اسال الرب عنا لسنا رحمه نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم وليت لله القديسه الشفيعه الامين الجنس البشريه اشفع فينا من المسيح الذي ولدت كل عمره شيري نيوتي بارسينوس اورو.

0: سارة للبشر وأنت أيضا يا رجائنا، اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملت في بطنك أي يسوع المولود من الأب ولدنا منك، وحرر جنسنا فلنأكل هذا من قلوبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لنا في هيكل لروحك القدوس يعطيك تمجيدا. السلام لك ايتها العذراء الملك الحقيه الحقانيه، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسالك اذكرينا ايتها الشفيعه المؤتمنه أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا من حقيقة الملك العظيم القديس ولد الله، خلص العالم أتى وخلص نفوسنا من مجلس فخر وسك لي الشهداء تهلي الصديقين سبتك يا نازل غفران خاطئنا بشهد نزل بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل لنا من السماء وتجسد من روح قدس ومريم عذراء تنصلب عنه على عهد بلاصة بنتي تألم وكبر قام بين أموات في اليوم السادس كما في كتب وصعد السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مدينة لنا حيوان أو موتى الذي ليس ممكن كده. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبوذ نسجد له. تنجوش تيبو الحي تنتي أناستاسي سنتين يريب موت نبيون خنتي بي أونس نيو آمين.
1: شنيت خارون
0: آمين آمين
1: ليرون أري فايسين إيرون
0: آمين
1: أولم بن كنت بالهارون جم بن شنخن بك أوغ أي أوه كان النوفين أني فول
0: أمين كريا دايسون كريا دايسون كريا
1: دايسون
0: كريتو بن ماتي سوف
1: رسلت هاريقائيل أن نبي أنا بران كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا، أما أنتم فطوبى عيونكم لنا تبصر أذانكم لنا تسمع، نستحق أن نسمع أن نعمل بنجيلك المقدسة بيت الباطي قديسيك
0: يا رب.
1: أذكر أيضا يا سيدنا قد الذين مرونا نذكرهم في سؤالاتنا وتلباطنا نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا واقع

0: Το κατά λόγαν αγίο Ευαγγελίο το αναγνωστό.
1: Δοξάσι Κύριε.
2: Εγώ بخوفنا ما ملاون ست الاسماء الانجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين مزامير تراتيل ابينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا امين ابتهجوا ايا صدقونا بالرب للمستقيمين ينبغي التسبيح طوبى للأمة التي الرب هو إلهها والشعب الذي اختاروا ميراثا له.
1: هللويا.
2: مبارك الآتي باسم الرب ربنا إلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ونزل مع مواقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحر سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النكسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسوا لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ورفع عينيه إلى تلميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون توبكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان افرا

0: ذلك اليوم وتهللوا فهو أجركم عظيم في السماوات، لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: والمجد لله دائما أبدا الذي في السماوات. قدس اسمك يا Jesus, Jesus abençoe no bianço queria كتب نبوات
2: يسوع خفاق تلاميذ القديسين والرسل الطارق قارين قبل الروح القدس من خفرت لهم تام وفرت من أمسكت معهم أمسكت أنت الآن أيضا يا سيد أنا عم تنزل من أفكارنا كل مكان كل زمان يحل وربط كل خطايا الظلم ناس أربعة ربع من عبيدك أباء إخوتي وضعفي هؤلاء منحني برؤوس من مجدك ورزقنا رب رحمتك تع كل ربطات ختان كنا أخطأنا إليك في شيء إذا قلب أو قول أو صغر نفس أنت كصالح إن عملنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا قومنا فليك بك المجد كرامة الآن وكل أوان ولا دهر الدهور كلها أمين.
1: أمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمين الليل وزكتا بطريك أيوك أغي ابن ماتي كني كاين كيستوس يوانا صني أون آمين تنوشي بولين قوة مجوة بن شوي سيسود بي خريستو اسمو أمو أمي في عروم عربي بتنين تكيرين وستفتن بيك لأوك ستي أمون أون أينا كريا لايسون كريا لايسون كريا فلوك يسون أمين اسمو يرو اسمو يرو سيمي تنيا كولي أبوكم بيزمو أمين سيشو
2: السلام أعطينا السلام أكرنا السلام أكفرنا خطينا لك الملك والقوة والمجد اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك

0: صاص يوصي منفصل مشارة الإنجيل وعلى ماري يوحنا البشيرة تلميذ بركات ترجمة الأمين.
1: بتجاه المعز روح قدس باسم فعل كل شيء اسكتوا وما كنت اعطيكم سلام اعطيكم سلام انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطروا قلوبكم ولا تزرع ان سمعني اني امضي ثم اتي اليكم لكنت تحبونني وكنت تفرحون اني امضي الى الاب لاني ابي اعظم مني كنت لكم الان قبل ان يكون حتى ما تؤمنون لست كلكم كل كرسيان من كرب لان رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء لكن كي يعلم يعني ان حبي ابي وكما اوصاني ابا هكذا فعل قوموا ننطقوا من هنا انا هو مكرم حقيقي وكرام كل غصن في الاتي بثمر يقطعه وكل من ياتي بثمر ينقيه ليكسب بثمر اكثر وانتم او من قبل او من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم.
0: تنا شو بير يسوس بك وتنا يسوس برما يسوس يا كسوتي منا ينال روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من ايها الصالح لكن جدده في أعشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله روحا مستقيما جدده في أعشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح لكن نسألك أن تجدده في أعشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا من يدير لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا ولد إلى أنت كرم الحياة الحامل عنقود الحياة نسألك آتهم تعرس من أجل خلاص نفوسنا بارك الرب إلهنا بارك الرب يوم بيوم وهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: آمين.
2: اللهم من كل دنس يا صالح وخلصنا وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم سلام اللهم ايضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصل كالقيام في السماء يا ولد انت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمه
0: اللهم ترافعنا اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرا من كريا لا يصون كريا لا يصون يا رب ارحم
1: كريا لا يصون كريا لا يصون ارحمنا يا رب
0: كريا لا يصون كريا لا يصون اسمعنا وارحمنا
1: كريا لا يصون يا رب ارحم
0: كريا لا يصون كريا لا يصون ارحمنا يا الله
1: كريا لا يصون ارحمنا يا الله
0: كريا لا يصون كريا لا يصون يا رب ارحم
1: كريا لا يصون كريا لا يصون ارحمنا يا الله
0: كريا لا يصون كريا لا يصون اسمعنا وارحمنا
1: كريا لا يصون يا رب ارحم
0: كريا لا يصون كريا لا يصون ارحمنا يا الله
1: كريا لا يصون كريا لا يصون اسمعنا وارحمنا
0: كريا لا يصون كريا لا يصون كريا لا يصون
1: كريا لا يصون كريا لا يسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض ما تسمى رحمنا الله الآب ضاب كل أيها الصليب رحمنا بالبلاك ويكون معنا لأنه لا شمع يفشل تنفع تنسوى حل وحفظ فعر بعن سات ألا سمعنا برزنا وصنا ألفعنا المعرفة ألا تفعنا
0: خفية وزارة تويسر نعم شو السلام تسبيح الساعة السادسة والتاسعة نقدمها للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا ماذا مير 30 معلمنا دولي.

0: رصاص يوسم مفصل مشارة الإنجيل على ماري متى البشيرة تلميذ بركة ترجمان أمين
1: أنا ما أبصر قالوا أدن غرس قد ما يتلميذه ففتى فوعلمهم قائلا توبة المساكين بالروح إلى يوم ورد السماوات توبة حزن الآلمة تعزون توبة ودان ما سن الأرض توبة جيع طاشب واشبعون توبة رحماء لأنهم يرحمون توبة لانقياء القلب لأنهم يؤمنون الله طوبى لصناع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيرهم وخالوا فيكم أبي كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح جنودوس والناس أنتم نور العالم يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا آباكم الذي في السماوات مجد إيمان
0: تنوشوا أبا خريستوس بجوتنا وأسوس من أبا يسواب جاكا وسطي من نينانيا في لمساس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا لا تجر عليها أبونا آدم فردوس مز سخ خطاياني والمسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعنا لمستك صلاتي لا ترفض تبطل التفت إلي اسمعني عشاء وباكر وقت الظهر كلام يقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة تلت الخطيئة بالخشبة حيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بديك الذي مات بالخطيئة اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحية بالمساميل سمرت بأنقذ عقولنا من

0: طياشة العمل الهولية والشهوات العالمية إلى تسخار أحكامك السمائية قرأفتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذر من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والد الله العذراء كثيرة. هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهر لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاصنا. تألم من أجلنا كي ينقذنا فلتدركنا رافاتك قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: آمين.
2: عندما وصلت يديك الطارتين على عود الصليب لهذا كلهم تسرق كل المجد لك يا رب. لا نسجد لشخص غير فاسد صالح طالب مغفرة خطايانا يا المسيح الهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبادة العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك من أتيت كل فرحا أيها المخلص، لما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك.
1: آمين.
2: أنت يا ممتلئ نعمة يا ولد الإله العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا المجد بشكر غير مات المسيح لنا.
1: قدوس الله قدوس قوة كل حزن متلذ ارحمنا. قدوس الله قدوس قوة كل حزن متلذ سبحان ارحمنا. قدوس الله قدوس قوة كل حزن متلذ قوم الأموات سعى السماوات ارحمنا. المجد الآب والابن الروح القدس أيها الثالث قدوس ارحمنا. أيها الثالث قدوس ارحمنا. أيها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقر مرضى شعبك شيم سدود أبائنا الخطأ الذين قلوا يا رب نحن نفسهم يوم هو بلا خطر رب ارحمنا. يا الذي بلا خطر بعدنا وكبر طلبتنا إليك لأنك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم. يا رب ارحم أبائنا الذي في السماوات قدس اسمك ليا تملك وتكون مشيئتك. السلام لك نسالك القدوس الممتلئ المجد العذراء كل حين وليت الله المسيح السعيد صلواتنا لابن حبيب اغفر لنا خطايانا. السلام لك لنا نور حقيقي المسيح لنا العذراء القديس اسال الرب عنا صح من انفسنا كل خطايانا. ايها العذراء مريم القديسه شفاء الامين الجسد بشيء اشفع فينا من سهل الزاد كتير. السلام لك لنا نور حقيقي السلام الفخر جنسنا والتي عملوا ان نسالك اسكت ان انت الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: صاص يوصي منفصل مشاره الانجيل انا ماري لوقا البشيره التلميذ بركه ترجمان امين.
3: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فاخذهم معه ودخل على انفراد مدينه تسمى بيت سيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين الى الشفاء. وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع قف. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكوا أجمعين وأخذ 5 خبزات و2 سمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليدعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة
0: يا
4: من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجل نحن الخطاة أمد حوسنا جسمانيا المسيح الآن ونجينا فنتوسل قدامك يا رب كقولك فإن تدخل قبة لحضرتك كلمتك حييني. يا من سلم الروح بيدي الأب عندما اقتل الصليب وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول الفردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني للضال بل قدس نفسي وأضيفها واجعلني شريك النعمة أصلاك المحية كما إذا ذقت من أحسناتك وقدم لك تسبح بغير فتور مشتاقا بهاك افضل من كل شيء ايها المسيح الان ونجنا.
1: يا
4: من ولدت من البتول من اجلنا واحتملت الصلب ايها الصالح وقتلت الموت بموتك وظهرت القيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين خدمتهم بيدك اظهر محبتك البشر يا الصالح. اقبل مولدتك شفاعه من اجلنا نجيا مخلصنا شعبا متواضعا. لا تتركنا ايها القضاء ولا تسلمنا الضر ولا تنقض عدك ولا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك وإسرائيل يعقوب قديسك.
1: آمين.
5: لما أبصر لسى رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا المصوب معنى إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاع ولا الأرض ما جت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جيت في ملكوتك. يا من قبل إليه اعترف في لص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئنا في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نعظمك يا منو الحقيقة ومجد العظيم وقديس وإله الله ومخلص العالم أتى وخلص صفة المجد لك يا سيد فخر وسوء كل شهداء تهلي سيدك سبتك أن يتوقع الحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله لا يبدو عبد كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب فجور الذي كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا هو بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح كتب مربي تنصب عنه على عهد بلاز بنتوس لأنهم كبروا قوم من الأموات في اليوم السادس كما في كتب وصعد السماء وتجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجلين أبي الذي لسم كده نعم نوم بالروح القدس الرب معهم بس الأيام نزل لهم مع الأيام والأيام ننطق في الأنبياء وكنيسة واحدة من كل سنة ونعترف مع وديه واحدة من كل سنة وننتظر كيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين.
0: العالم كله اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
6: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
6: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
6: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب
6: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
6: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
6: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
6: كريا ليسون كريا ليسون
2: قدوس قدوس قدوس رب سبوت سماوات
1: الحمد لله اللي يبدو بكل أي سجد الحمد لله بكم معنا لأنه مش كل ورفع سبعان سنة ورد خلصنا نور الفن مرمز خبز أبانا الذي في السماوات قدس اسمه

طيوت لما قالت رياس يوت يبشر من ابواي صبورين وقوت جنت وما فاسس وابن كاثوليك نبسطوليك ان اكليسيا انت ابنوت يا امين اسكن يا رب الذين قدم لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطه معطيهم كلهم الاجر السماوي.

0: تنجب فونو غني سنشري يوصل بخريستوس بين شويس فزمارو تنجب ابن ما اس اواب امباركني
1: امين. واحد الاب القدوس واحد الابن القدوس واحد والروح القدس امين. مبارك الرب الاله للابد يا جميع الامم باركوا الرب وتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا حق الرب يدوم الى الابد امين.

0: صوتٍ من شوي صوب النوت من صوتي بغريستوس نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال، لأنك رب سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا عضضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: أطلبه لك ارحمنا الله، ترأف علينا واسمعنا وعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أننا لمشاركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة

نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا عن سري شعبك، عن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل قوة.

وشعب ضعف يكونوا محالين فهم الثالوث الأقدس فهم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول الأفواه الاثنى عشر رسولا فهم الأصل الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس ساويروس معلمنا ديوسكوروس القديس أثناسيوس بطرس خاتم الشهداء روحنا الأبيه فهم القديس كيروس القديس فاسيلوس غلوريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر ومائة وخمسين بقسطنطينيوس ومائتين بأفاسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا تودروس فهم حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

البولس فصل برسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاة المقاومين لنفوسهم وحدهم لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنكم لم تقفوا حتى الدم ضد الخطية، وقد نسيتم التعليم الذي خطبكم به كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن

0: الذي يحبه الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع فأنتم إذن نغول لا بنون. ثم إن كان لنا آباء جسدانيون مؤدبين كنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجده للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحري يبرأ. اسعوا في أثر السلام مع جميع الناس، وأيضا في الطهارة التي بدونها لا نرى أحد الرب. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى، بركته تكون مع جميعنا، آمين. يا أحبائي، لا تستغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأنه زاء المجد والقوة وروح الله يحل عليكم، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدأ أولا منا فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذن الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما شاول فكان يطارد الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. أما الذين تشتتوا كانوا يقولون مبشرين بالكلمة، فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي كان يصنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانوا يخرجون كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج كان يشفيهم، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. وكان قبلا في تلك المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش كل شعب السامرة وقائلا إني أنا عظيم، وكان جميع يصغون إليه من كبيرهم إلى صغيرهم قائلين هذا هو قوة الله العظيمة. وكان الجميع يصغون إليه لأنه أقام بينهم زمانا طويلا يضغيهم بالأسحار، ولكن لما آمنوا إذ بشرهم في ربس ملكوت الله باسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون أيضا نفسه آمن. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذا رأى آيات وقوات عظيمة تجرى على يديه اندهش. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة.
1: سنة ابن روح القدس لأن احنا اليوم الخامس من شهر أبيب أحسن الله استقباله. عادوا علينا وعليكم نحن مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها أمين.
2: وفي مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديس العابد يوحنا الجندي، ومن أمره أنه ولد من أبوين مسيحيين، ولما أكبر انتظم في السلك الجندية وصار موافقا لإمبراطور يوليانوس الجاحد فأرسله لإتهاد المسيحيين، وكان يتظاهر أمام الجنود أنه يحارب النصيري، ولكنه في الحقيقة كان يدافع عنهم ويعملهم بالإحسان ويقضي حاجة المحتاج منهم. ومع هذا كان مدعوين على الصلاة والصوم وعمل الصدقات مع عيشة الأبرار. ولما أكمل السعي الصالح تنيح بسلام، قد أظهر الله من قبله آيات كثيرة، وكثرته فلتكن معنا وربنا المجد الدائم أبن آمين.

0: سنين
1: يتوب نظمتي.
0: أيها السيد ربي الذي خطب تلميذ القديسين ورسل طريقائيل نبيا أمران كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع نعم البناجيلك المقدسة بيت الباط القديسين.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
0: فردنا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك. أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا

بمخافة الله وانصت لسماع الإنجيل المقدس فصم بشار إنجيل معلمنا مريم التلبشير التلميذ الطاهر بركة على جميعنا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركة علينا آمين. كثيرة هي أحزان الساعة

كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد إلى الأبد آمين. وكان يسوع يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب. فزاع خبره في جميع سوريا فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم وتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبال فلما جلس جاء إليه تلاميذه ففتح آفاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانى لأنهم يتعزون.

طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لأجركم عظيم من في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، إذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبلين، ولا يوقدون سراغا وضعونه تحت المكيال، بل يضعون على المنارة في ضل كل من في البيت، فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماء.

0: نعظمك باستحقاق معالي صابت نسيبتك. قايلي مبارك انت في النساء ومبارك يا سمرة بطنك البرز بابي ناري جون وتشس ترنت في اوتوكوس ماريا سمافن بنسو ترتف كان النوبي رانيفو ويم بشوي ساري جون في اصلو فوروس مارتي روس باشوي سب اورو جورجي يوستف كان النو نوني فولتو بيم بشوي ساري جون بي او وي بتيم اسمي بنيوت بي شوي بمايستا بروستف كان انو بي نوني فول جيف اسم روتن جيف يوت نمي بشيري نم بيم نف مايث او وي تثري ياس جي كي فولت نوش تم مستن تي او
1: ناس انسو فست بروسمين كرلسون كرلسون خن اوم اسمي
0: بالحقيقة نوم بيلان واحد الله لا بضبط كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد أمرود من الآب كل الدور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق.

سيلاف جار الذي به كان كل شيء. هذا لازم من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. مريم العذراء تأنى صلب عنا عهد براس البنطي، تأنى من كورا قام بين الموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجدي لدينا أحياء والأموات. الذي ليس المقيم القضاء، نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المسك من الآب، نسجد الله ونجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعتنى بعودية واحدة مغفرة الخطايا.

0: وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروا ولم يروا هذا. أنعمت بعلينا نحن الخطى كي نخدمه ونتطهر بواسطته، عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه لا تلاس دم الناموس حولها ولا بر الجسد. أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والكرم.

0: بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم. قفوا برعدة ولا الشرق انظروا ننصر.

بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب الحق الكائن قبل دور المالك للأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها.

البرافينين زين تكنتوني تنتي اباتي انت بيهوف انهي ايفر خن بيون خن اني ابوه اب

ايفون هتنك برافيتي سيس او او خينت خانيتي او اقون هنا نيفول انون خينت همسي خين بقاكي نمت خيفي ام اف مو يتم بك مونو غاني سنشيري بين شويس او بن نوتي او بن صوتير يسوس بخريستوس فاي ايفول خن بابن ما اس او ابن ايفول خنتي

بواسطة الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

لخواص تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم.

إذا القديسين والرسلات فارقا إلى الخزو اشربوا منه كلكم، هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كاسرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا

0: خذ ساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. كن يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. اذكر يا رب أبانا الطباب المقرب رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا طبدروس الثاني
1: يا رب
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملاك نستك المقدسة يا رب قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامس والخصوص الأرزق

روحه اسعد ربك مقدار كلماتك فرح وقى الارض وروح حرص والطقس والاسمار واعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك لي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين كل تتراجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن اصنع

0: بولس نبي شوم تشمي تشميني تفصوتي خني كأنا بشيت في قسطنطين بوليس لم بس نعش انت افسوت نبي نيوتن ذكاء بنشتي افانتونيوس نبي اسمي افا بافلي نبي شوم تسوى بابا مكاري نملو شيرتيرو ان استفرو فوروس بنوت أبا يوانس بيغومينوس بنوت أبا بشوس رومين تليوس بيمن ريت انت بن سوتيرين أغاسوس نم بنوت أبا كريلوس بيماسون بنوت هيغومينوس بشوي كامل نم بنوت هيغومينوس ميخائيل إبراهيم كل مصافي قديسيك هؤلاء الذين سؤالاتهم تلباطهم حمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا
1: القارون فليأكلوا أسماء أبنا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن اسمك معين اغفر لنا خطايانا

هؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدتك المرحومة وداد ويلسون وأنيس حنا لازم تذكار السنة في هذا اليوم. أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك

مبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء، كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة صعود أسرار الإلهية غير المائة.

الذي يحمل خطية العالم كله، الجالس على كرسي مجده، الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية، الذي تسبح الملائكة بأصوات البركة ويخر ويزهو.

الأربعة الحيوانات غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث تقديسات 24 قسيسا جلوس على كراسيهم 24 إكليل.

القدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا امين. هللويا. قدوس الروح القدس الباركليت امين. هللويا. مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياتي.

0: قلب طاهر، شفتين نقيتين، ونفس مستنيرة، وجه غير مخزي، وإيمان بلا رياء، نية نقية، صبر كامل، رجاء ثابت، نقصر بدلة بغير خوف، أن نطلب إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. إن بخريستوس

0: ننصت بخوف الله امين.
1: ارني باسي
2: كتب نورمات يسوع.
1: قل يا رب اجتماعاتنا باركها.
3: هل استحق انا مع روحك ان انصت بخوف.

0: آمين. أؤمن أؤمن أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي قد ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم على واحد ملوت وغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسنا بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشب الصليب مقدسة بإرادته وحده أن كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا بالحقيقة آمين.
1: آمين. أؤمن أن هذا بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب
2: أخطيت يا أبي أخوة سامحوني.

0: ملك هذه الذبيحه صاروا بهذه التذبحه.
1: فلنسلم ما عليك قولين المجد الله فالآل وارض السلام ناس مصر امين الليل يا زوك ساباتري كيو كي اجيو بني فماتي كيني كاي كيسو سيو نستوني ونون امين تنوشي فولينجو امو جيو بنشوي سيسو سبي خريسو سيسموني مو ام فيارو ماري بك ناين انتكيرين وين سبتم بك لاو سوت امو نو ناينون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوجيسون امين اسمو ايرون اسمو ايرو يستيمي طانيا كوني ابلغون باسمو امين اسي شوبي. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك.
0: محبة الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بالسلام سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحدين، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشيرن بابن وما إثواب ونوت نوت تسبحت باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك.

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

كيف أعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

سري في الشدة فرقت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة سنة.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم.

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقطوا عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخر

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم، وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، قد عرفتني.

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معان، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم. ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنا.

في الطريق يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه، جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرجني من شدائدي، انظر إلى مزاجي.

قد كسروا وأبغضوني ظلم، احفظ نفسي ونجيني لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

ملك والابن تنازل وتجسد منك، فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على

الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

إنجيل لوقا. الأصحاح الخامس. وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنيسارة، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة، والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك. فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. إذا اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابنا زبدي اللذان كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه. وكان في إحدى المدن فإذا رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد فطهر. وللوقت ذهب عنه البرص. فأوصاه أن لا يقول لأحد، بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم. وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. وفي أحد الأيام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم. وإذا برجال يحملون على فراش

إنسانا مفلوجا، وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامهم، ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش من بين الأجر إلى الوسط قدام يسوع. فلما رأى إيمانهم قال له: أيها الإنسان، مغفورة لك خطاياك. فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين: من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فشعر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال لهم: ماذا تفكرون في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم، واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله. فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين: إننا قد رأينا اليوم عجائب. وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فترك كل شيء وقام وتبعه. وصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته، والذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشارين وآخرين. فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين: لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة؟ فأجاب يسوع وقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا، وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون؟ فقال لهم: أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيق لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول: العتيق أطيب.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات.

وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وعلى كل

سثواب تفيوت نمبشيرين مببنا مثواب آنون خاني لا وسني خرس

0: ضابط القلوب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع مسيحنا صلاة نطلب من صلاحك يا محب البشر. كن يا رب نفوس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن أبانا وأخواتنا الذين رقدوا أتيناه في الإيمان بالمسيح منذ البد. أبانا القديسين وسائل الساقفة، أبانا الساقفة وأبانا القوم المساء، وأبانا القسوس وأخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان وأبانا العلمانيين وأنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في الفردوس النعيم، ونحن أيضا يسنا

قربنا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في موضع الخضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كموعدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحق امتوان أو تفريط كبشر، قد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، أنت كصالح ومحب.

حب البشر. فضل يا رب أنفس عبيدك المسيحين الأرثوذكسين الذين في المسكونة كلها مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. فضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فلتتفضل وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا هب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك أعطي وإيانا نصيبا وميرا.

0: فضل يا رب تحفظنا في هذه الليلة بارخوتي مبارك أنت يا رب لا بان وتزاد بارك اسم قدوس من لما دلا بدمين فتك رحمتك علينا يا رب كما استكنا عليك لأن أنا كنت ترجاك لأنك أنت لست عطيم طعمهم في حين اسمعنا يا الله مخلصنا رجاك يا رب كلها أنت يا رب تحفظ تنجينا من هذا الجيل يا بدمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب اللي بر يا رب رحمتك دائما الابد اعمال اليك يا رب لا تفقدنا انا في سته الايمان من جيل الى جيل انا طلبت رب كنت ارحمني خلص نفسي فاني اخطات اليه يا رب تجاهت لي خلصنا عن اني اصنع مشات لانك انت لها عندك ينبوع الحياه بنورك يا رب نعاني النور فتاتي رحمتك الذين يعرفونك بركه مستقيم القلوب لك تجاهل البركه لك التسبيح لك انبياء التمجيد يا الاب والابن والروح القدس كان منذ البدء والان الى الابد امين جاد الاطراف رب تتيل اسمك يا علي حقف كل ليله قدوس قدوس الله قدوس كايا قدوس حياة زي موت لازم وطن عزار ارحمنا قدوس الله قدوس كايا قدوس حياة زي موت لازم ولا بعنا ارحمنا قدوس الله قدوس كايا قدوس حياة زي موت لازم قامنا وايد سعد سماوات ارحمنا مجد الاب والابن والروح القدس الان كل وان دار دور كل امين يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب فلا اثمنا يا رب فلا زلت يا رب تكمل بشعر شيما باسم قدوس ابانا وفاتنا الذين يا رب ضربنا انفسهم
1: يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا يا رب الخطايا يا رب عنا وتربطنا اليك
0: لانك المجد العز القديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض
1: خبزنا اليوم الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وعدنا المسلمين لنا ولا تدخلنا في التجربه لكن اجلنا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين
0: انت خريستوس ايسوس بين شوي سامين الهلويا شيرني تتروث تو اسمين و تن بارسنس زين فينتي مصنوط اسمه ذن بخريسوس
1: اني و انتين بروس فكير شوية بشين مريت فكان انو بينا نيفول
0: شير في تصميسي نان بيويني تامي بخريسوس بنوتي تي بارسنس اسوه ماتيو
1: بشوي سري يقول كمال سيك فكان انو بينا نيفول
0: تي بارسنس ماري امتي سوتو كوس و ابتل بسوطة ايتي نوتي تي بنجيرز تي تي مترومي
1: اربرس فينا ري يقول نارم بخريسوس يتايف روكوس رمو

0: من الحق أبونا بشوي حبيب الصليب يغفر لنا خطينا
1: شوبين تون سوم سيكون خلمة تشوسي طريقين خيطو تنسو سنترين تسوتو كوستو إمبارسين

نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها القديسة، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا، المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. فقر الرسل لي الشهداء تهليل الصديق تبعت كنائس غفران خطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. آمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور إلى حق.

0: من إلهك مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجور الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلها نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المباثق من الآب أسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة المنفعة.
1: قصدك أنا ما أتوعد الضرر.

أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم طوبى لعينكم لن تبصر ولأذنكم لن تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة.

نذكرهم في صلاتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذي سبق فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

0: الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا هذه الأرض أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد أبدا آمين
1: Das Gefallassimento creio que não te. Nos começamos a tavovar mim.
2: Ire ne posse.
3: Seja
2: o Messias, o Messias, o Ibn al-Wahid, e a palavra de Allah, o Ab, que cortou todas as rebatas, os pecados, de antes da alma, o Mخلص, o Mahia, que nafou fora de talamis dos discípulos e disse a eles: "Acolhei o Espírito Santo." من غفرتم خطايا غفرت من أمسكتم عليهم سكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا حل كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي أخواتي وضعفي ولين ونحن بروس مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم غير علم جزع قلب الكول بالفعل بصغر الناس عار بضعف البشر كصالح محب للبشر اللهم انعم لينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال كل شيء.

أصلح لنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لينا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك.

ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض بنعمه ربنا السلسله اللي الكنيسه حطها لنا في صوم امنا العذراء، كل مجد ابنه الملك من داخل. فاحنا باصين عليها كده، احنا باصين على امنا العذراء، شايفين قد ايه هي المثال الحقيقي للإنسان اللي اتملى بنعمة ربنا. فالكنيسة حطلنا الطريق اللي نمشي فيه علشان نبقى شبه أمنا العذراء. الآباء اتكلمنا في مواضيع كتير، مواضيع كلها يعني يدوب بناخد بس البداية بتاعتها، كلها تحتاج صلاة كتير وقراية كتير و خبرة كتير مع ربنا عشان نختبر الحاجات دي كلها، الفضائل دي كلها. النهاردة بنعمة ربنا نتكلم عن المحبة المسيحية. والمحبة المسيحية مش زي كلمة محبة بنعرفها كده او بنستخدمها او بنسمعها زي حد بيقول انا بحب اكلة معينة، بحب لعبة معينة، بحب رياضة، بحب شخص. بنستخدم نفس التعبير كلمة بحب. المحبة المسيحية مش مجرد كلمة بحب. فلما نمشي كده في الطريق بتاع المحبة ده ونشوف ربنا بيعلن لينا ايه في الموضوع بتاع المحبة ده، نلاقي كده ان موسى النبي في العهد القديم لما كان بيتخانق مع ربنا عشان خاطر الشعب، خان ربنا وخان العهد. فربنا قال خلاص انا مش همشي مع الشعب ده تاني. فموسى قال له يا رب دول شعبك، وفضل موسى يتحايل لحد ما ربنا قال له خلاص وجهي يسير فاريحك، هفضل امشي معاكم. وبعدين موسى قال له يا رب ارني مجدك، تلاقوا الكلام ده في سفر الخروج صح 33. لما قال له أرني مجدك ربنا قال له الإنسان لا يقدر أن يراني ويعيش. لسه البشرية في وضع السقوط مش جاهزة أنها تختبر مجد الله، تحس بكامل حضور الله لسه. المهم ربنا ياخد موسى وزي ما يكون كده بيخبيه ويوريه حتة صغيرة من مجده، أو يخليه يختبر حتة صغيرة من مجده. فربنا وهو بيوريله مجده بيقوله الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان والوفاء. وكأن ربنا وهو بيكشف لموسى عن مجده بيقوله إن طبيعة ربنا، طبيعتي هي كثرة الإحسان والمحبة والوفاء. فبيكشف ربنا لموسى النبي ولينا كلنا ان طبيعه المحبه بتاعت ربنا فيها ايه؟ فيها وفاء. محبته محبه وفيه. ويقول ربنا في سفر اشعياء برضو، يقول في اشعياء 43 لا تخف لاني فديتك دعوتك باسمك انت لي. وبعدها بكم ايه يقول اذ قد صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. يعني انا بحبك انت محبه شخصيه. هو بيكلم اسرائيل

لكن بيحبوا محبة شخصية. عايز يقول لنا ان محبته محبة شخصية. وفي سفر ارميا يقول محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. يكلم برضو الشعب، لكن بيقول المحبة بتاعتي ليكوا محبة أبدية. يبقى هي محبة وفية للمنتهى حتى والشعب بيخونه، ومحبة فيها علاقة شخصية، محبة شخصية، محبة ربنا لينا، ومحبة أبدية. في مزمور 136 اللي احنا بنصليه في التسبيحة يقول كده: أشكر الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. يعني إيه صالح؟ يعني كلية المحبة حتى لو الشخص اللي قدامه غير مستحق لهذه المحبة. كل دي إعلانات ربنا بيعلن فيها عن محبته للبشر ومحبته للإنسان في العهد القديم. لكن فضل الناس مش قادرة تدرك المحبة دي إيه. يعني محبتك دي إيه يا رب؟ هل إن أنت تساعدنا في مواقف صعبة؟ إن أنت تطلعنا من ضيقات؟ إن أنت تحررنا من عبودية؟ إن أنت تخلي لينا اسم وسط باقي الشعوب؟ الحقيقة ما كانتش محبة ربنا هو ده الغرض منها. فكان لازم ربنا يتجسد عشان يورينا المحبة دي. فلو احنا بصينا كده على ربنا يسوع وعايزين نلقط كده مشهد يعبر لينا عن محبة الله للبشر، انا الحقيقة اخترت انجيل يوحنا الاصحاح 13. هقرأ منه جزء صغير نحاول نتلمس فيه ايه شكل محبة ربنا لينا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يقول كده: اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب، اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى، احبهم الى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. بعد شوية بطرس قال له ما ينفعش تغسل رجلي، وزي ما احنا عارفين الحوار اللي حصل بينهم. ولما خلص المسيح يقول: فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ السؤال ده لينا: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. وبعد شوية يقول لهم: خلي بالكم لست كلكم طاهرين، وإن واحد منكم هيسلمني. فيبدأ التلاميذ يضطربوا جدا ويستغربوا إزاي قصاد كل الحب ده المسيح بيغسل رجلي وواحد مننا هيسلمه. فيوحنا يميل عليه ويسأله ويقول له: اللي أنا هغمس اللقمة واديها له هو ده اللي هيسلمني. يقول: فبعد اللقمة دخله الشيطان، كلم على يهوذا، فقال له يسوع: ما أنت تعمله فعمله بأكثر سرعة. وبعدها يقول: فذاك لما أخذ اللقمة وخرج للوقت وكان ليلا، فلما خرج يهوذا قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إيه شكل المحبة المسيحية؟ شكل المحبة المسيحية هو ربنا يسوع يصير مثل العبد ويقعد عند الرجلين ويغسل رجلين مين؟ يهوذا اللي هو دخله الشيطان وملكه وقرر انه

انا مش عايز الراجل ده، مش عايز يملك عليا، مش عايز ملكوته، مش عايز دعوته، وقرر انه يخونه. والمسيح وهو عارف وطى وقعد على الارض وغسل رجليه. طب ليه المسيح بيعمل كده؟ المسيح سأل سؤال: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ إيه اللي المسيح عمله؟ المسيح جاي في مملكة يحكمها الشيطان اسمها العالم، مملكة الظلام، مملكة الكراهية، مملكة الأنانية، مملكة المؤامرات، مملكة الشر. بيعمل إيه ربنا يسوع؟ بيقتحم مملكة الشر دي بالنور بتاعه كإنسان، كواحد من البشر اللي ملك عليهم الموت وملك عليهم الشر. وبيعمل ايه؟ وبيقابل شر البشرية بالحضن المفتوح. بيقابل خيانة يهوذا اللي المسيح خلاه يخرج شياطين باسمه، خلاه يشفي مرضى باسمه بعد ما خانه وصمم على خيانته ورفض كل محاولات المسيح عشان يرجع يهوذا يوطي ويغسل رجليه. بيعمل ايه المسيح؟ بيدخل النور في الضلمة عشان النور ينور في الضلمة. يعني ايه الكلام ده؟ ملكوت الله هو ملكوت الحب، والحب هو السلاح الوحيد اللي ممكن يغلب الشر اللي في العالم. بس انهي حب؟ المحبة المسيحية. عمل ايه المسيح؟ زرع بذرة الحب دي في كنيسته اللي هم التلاميذ، وقال لهم انا بوطي اغسل رجليكم، وانا عارف ان انتوا كلكم هتسيبوني، وحتى اللي خني ومش هيرجع لي ومش هيتوب انا برضو بوطي اغسل رجليه، عشان يفضل المنظر ده في ذهن الكنيسه، وتفضل الكنيسه شايفه المسيح موطي يغسل رجلين كل واحد فينا. عشان كده بولس الرسول يقول في رساله كولوسي، يقول: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. أصل إحنا كنا في ظلمة. يقول: الذي نقلنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي. ملكوت السماوات، ملكوت الابن، هو ملكوت الحب. فالآب نقلنا من الظلمة للنور. إزاي؟ بأنه ورانا الحب بتاعه متجسد في شخص ربنا يسوع المسيح، اللي هو بيعمل ايه؟ موطي يغسل رجلين الناس اللي بتخونه. طيب ايه هو شكل المحبة المسيحية؟ شكل المحبة المسيحية للمسيح عايز يفضل محفور في ذهننا، هو ربنا يسوع بيغسل رجلين يهوذا وبيغسل رجلين انا اللي كتير بعمل زي يهوذا، اللي كتير بختار العالم عن ربنا، واللي كتير بخون المسيح. بعد ما خلص المسيح الكلام ده وغسل رجليهم، قال لهم كده: وصية جديدة انا اعطيكم، ان تحبوا بعضكم بعضا. طب يا ربي، ما هو في وصية في العهد القديم بتقول تحب قريبك كنفسك، ليه بتقول عليها وصية جديدة؟ يقول: كما احببتكم انا تحبون أنتم بعضكم بعض. الوصية بتاعتي مش أن أنتوا تحب بس قريبك كنفسك، لا، أن أنت تحبه بنفس الطريقة اللي أنا حبيتك بيها. طريقة إيه؟ المسيح بيغسل رجلين يهوذا. يبقى إيه هو شكل المحبة المسيحية؟ المسيح بيغسل رجلين يهوذا. طب إيه مصدر المحبة دي؟ لو أنا عايز ياخد المحبة اللي المسيح وصاني أحبها لإخواتي، وعايز اوطي اغسل رجلين اخويا اللي بيخوني وانا عارف انه بيخوني، اجيبها منين المحبة دي؟ مصدرها ايه؟ في نفس السياق ده، المسيح بعد ما خلص حديثه مع تلاميذه صلى الصلاة الاخيرة اسمها الصلاة الوداعية اللي في يوحنا 17، ويقول كده: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: ايها الاب، قد اتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا. احنا سمعنا المسيح بيقول الكلام ده لما يهوذا خرج، انه اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان، ودلوقتي هو بيصلي وبيقول الساعة جت عشان يتمجد ابن الانسان، وبيقول للاب مجد ابنك. فاكرين موسى لما كان بيطلب من ربنا بيقول له ارني مجدك؟

واضح ان مجد ربنا هو استعلان حبه لخالقته. فالمجد اللي موسى طلب يشوفه استعلن للبشرية مش وقت موسى، انما بعد 1500 سنة لما المسيح وضع ذاته على الصليب. فهو داخل على الصليب بيقول للآب السماوي خليهم يشوفوا المجد بتاعي. ايه يا رب المجد بتاعك؟ نور قوي وملايكة والارض بتتزلزل والناس كلها بتسجد؟ لا، مش ده اللي انا عايز اوريه لكم. هيجي ده، بس مش ده اللي انا عايز اوريه لكم. انا عايز اوريكم ايه؟ عايز اوريكم بحبكم قد ايه، بحبكم لدرجة اني اموت عشانكم. وفضل المسيح يصلي الصلاة دي، وفي اخر الصلاة دي متقسمة جزء بيكلم الاب، وجزء بيصلي علشان تلاميذه، وجزء بيصلي علشان باقي الكنيسة كلها اللي هو لغاية بيصلي لنا احنا في الصلاة دي. بيقول في آية 20 في يوحنا 17: لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. المسيح بيقول للآب في بيني وبينك أيها الآب السماوي وحدانية. الذات الإلهية، الجوهر الإلهي ده، في ثلاث أقانيم، ثلاث أشخاص إلهية متميزة ليهم نفس الجوهر. فالابن اللي ليه نفس جوهر الآب بيقول له أنت حبتني من قبل إنشاء العالم، وأنا بحبك من قبل إنشاء العالم. عايزهم يشوفوا الحب ده، ويشوفوا أنا مستعد أعمل إيه علشان خاطرك وعلشان خاطرهم. فلما يعرفوا الحب ده هم كمان يدخلوا في شركة الحب ده، فيبقوا واحد زي ما أنا واحد معاك، هم يبقوا واحد فينا. أصل المحبة المسيحية هو المحبة اللي بين الآب والابن في شركة الروح القدس. كيان الإلهي اللي احنا يدوب بنتلمس نعرف عنه أي شيء، بيعلن لينا ربنا يسوع، بيعلن لينا إن في حب في الذات الإلهية دي، حب أزلي من قبل ما يكون في أي حاجة اتخلقت. والحب ده هو اللي دفع الله إنه يخلق، ودفع الله إنه يخلينا موجودين، ودفع الله إنه ما يسيبناش غرقانين في الموت والخطية والظلمة، وإنه يجي ينور لنا بتجسد الإبن. الحب ده هو المصدر الوحيد للمحبة المسيحية اللي هي شكلها المسيح بيغسل رجلين يهوذا. فالمسيح بيقول أنا عايزهم يشوفوا مجدي، بيقول كده: أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. عايزهم يبقوا معايا في الملكوت. ليه؟ عشان يشوفوا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني من قبل إنشاء العالم. إذن إحنا نشوف المجد معناه إيه؟ معناه إن إحنا نشوف الحب، سر الحب اللي بين الآب والابن، ندركه، ندخل في أعماقه، ندخل في الحضن الإلهي، فندوق إيه السر ده؟ حاجة ما يتنطقش بيها بكلمات بشرية. فالمسيح بيقول أنا عايزهم يشوفوا، عايزهم يفهموا إنه أنا مصلوب، أنا بعمل ده عشان بحبهم، وعشان أنت أيها الآب السماوي بتحبهم، وعشان عايز أدخلهم في الحب ده. فلما يدوقوا الحب ده يتولد جواهم طاقة حب يخليهم يبقوا شبهي، بيعرفوا يعملوا إيه؟ يغسلوا رجلين مين؟ يهوذا. أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك وأما أنا فعرفتك. هؤلاء عرفوا أنك أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. إذن سر الحب اللي إحنا ممكن نحبه شبه حب المسيح هو أنه هو نفسه بشخصه يسكن فينا، ولما يسكن فينا يدخلنا في الحب اللي بينه وبين الآب، يدخلنا في الحضن الإلهي. شكل المحبة المسيحية المسيح بيغسل رجلين يهوذا. أصل المحبة المسيحية هو المحبة اللي جوه طبيعة

طبيعة ربنا اللي بناخدها لما المسيح يسكن فينا، فتنور عيون قلوبنا، فنشوف ملكوته، فنبدأ نتغير إحنا على نفس شكل المسيح ونبقى أولاد الملكوت. كلام ده نظري؟ لا مش نظري. كلام ده صعب؟ يمكن يكون صعب، صعب على العقل البشري يفهمه.

على قد ما ربنا يكشف لي افهم، لكن مطلوب ابص على المسيح واحس قد ايه بيحبني، فابدا انا كمان يتولد جوايا المحبه المسيحيه. ولما تتولد جوايا المحبه المسيحيه دي احس ان انا طول الوقت عايز ابقى مع ربنا. خدتوا بالكم قال كام مره؟ ليكون الجميع واحد، ليكونوا هم ايضا واحد، ليكونوا واحدا كما ان نحن واحد، انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد. اذا واضح ان المحبه دي بتخلينا كلنا واحد. طب لما نبص على الكنيسه، هل احنا واحد؟ لما نبص على بيتنا، هل احنا واحد؟ لما نبص على الناس اللي انا بخدم ربنا معاهم، هل احنا واحد؟ كل دي مجالات نختبر فيها وحدانية المحبة المسيحية. طب لو احنا مش واحد، يبقى لسه المحبة المسيحية بعيدة عن كياننا، لسه احنا بعيد عن ربنا. محبة المسيحية محبة وحدانية. المحبة المسيحية محبة خروج من الذات نحو الآخر. الإنسان اسمه شخص، والأقانيم الثلاثة اللي في الثالوث القدوس اللي ليه جوهر الواحد يتقال عنهم مجازا أشخاص إلهية. الشخص هو اللي بيشخص، هو اللي بيبص ناحية آخر. كذلك كل أقنوم ينظر للآخر. الآب بيحب الإبن، والإبن بيحب الآب، والروح بيشهد للإبن وينبثق من الآب، والآب يقول للعالم حبوا الإبن واسمعوا كلامه وخلي الروح يسكن فيكم. إيه ده؟ في محبة بين الأقانيم. طب إحنا نعمل إيه؟ إحنا نمسك في ربنا، ولما نمسك في ربنا هنبدأ أوتوماتيك نطلع من ذواتنا ناحية الآخر. المحبة المسيحية هي خروج من الذات نحو الآخر. يقول كده في رومية 5:7، يقول إنه صعب جدا إن حد يموت لأجل إنسان بار، بالكاد حد يضحي بنفسه من أجل إنسان حلو صالح. لكن الله بين محبته لنا، لأنه نحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. الآية دي تحتاج إن كل واحد فينا يقعد يبص على الصليب ويفكر فيها. الله بين محبته لنا، لأنه ونحن وأنا خاطي مات المسيح لأجلي. يمكن لو سمعنا أن واحد عظيم، واحد صالح، واحد بار، واحد زي مجدي يعقوب مثلا، يعني خلاص هيموت ومحتاج بسرعة عملية زراعة قلب، هفترض أن في حاجة أن واحد ياخد قلب من بتاعه ويديه لواحد تاني، يمكن واحد يقول أنا حياتي مش مفيدة قوي، أنا أدي قلبي لمجدي يعقوب. لكن تخيلوا لو واحد قتال قتلة، ولا واحد سفاح، ولا واحد شرير، ولا واحد، هل حد ممكن يتبرع بقلبه الواحد زي ده؟ هو ده بالظبط اللي المسيح عمله. الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. هي دي المحبة بتاعت ربنا اللي بتتكب في قلوبنا، اللي لما الإنسان يشيل الغشاوة اللي على عينه ويسيب قلبه ويشوف المحبة دي يدوب فيها ويحب ربنا قوي. قول يا رب أنا أتبعك بكل قلبي في كل مكان، أنت بذلت نفسك عشاني أنا أمشي وراك. بصوا كده على القديس يوحنا الحبيب وهو واقف تحت الصليب وباصص ومبحلق ومتعجب قوي، وبيقول يا ربي ده أنت قومت العازر من أسبوع، ده أنت بكلمة منك قلت أنا هو كلهم يقعوا في الأرض، ده أنت مشيت على المية، ده أنت أكلت 5000 يعني بكلمة منك، إزاي عندك كل الحب ده وقادر تقول يا أبتاه اغفر لهم؟ إزاي حبيتنا كل الحب ده وبتموت عشاننا كده؟ إزاي حبيتني أنا كده؟ فضل يوحنا مبحلق كده في المنظر ده، وفضل المنظر ده متعلق في ذهنه. عشان كده يقول في رسالته الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه، الذي تأملناه ولمسته أيدين. اللي أنا شفته ده، اللي احنا شفناه وشفنا حبه، بقينا مش قادرين ما نحبوش بكل قلبنا. فيقول كده في رسالته، رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة،

من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. اكتشفنا السر، اكتشفنا اللي موسى كان بيحاول يشوفه لما قال له أرني مجدك. ايه هو سر الله؟ ان الله محبة. ايه طبيعة الله؟ انه حب، حب صافي نقي أبدي شخصي ما بيقفش. طب أنا مستاهلش، هو بيحبني. طب أنا عملت كل الوحاشة اللي في الدنيا، هو بيحبني. طب أنا محبتش حد في حياتي، هو برضو بيحبني. لما الإنسان يبدأ يستقبل الحب ده يبدأ يبقى عايز يدوق وعايز يعيش وعايز يدي الحب ده للي حواليه. يقول كده نحن نحبه لأنه هو حبنا أولا. طب وبعدين؟ بعد ما حبيته عشان هو حبيني. يقول خلي بالكو، إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ إذن النتيجة الطبيعية لي لما استقبل حب ربنا في قلبي وأشوف قد إيه هو ضحى عشاني، الطبيعي ان انا احبه قوي فاوتوماتيك احب اخويا. وقال في نفس الرساله بهذا قد عرفنا المحبه ان ذاك وضع نفسه لاجلنا، فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا لاجل الاخوه. واما من كان له معيشه العالم ونظر اخاه محتاجا واغلق احشاؤه عنه فكيف تثبت محبه الله فيه؟ يا اولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. إذا علامة إن يكون بحب ربنا إن يكون بحب أخويا. وإزاي يكون بحب أخويا وأنا ربنا إداني معيشة العالم وعندي اللقمة والقوت وعندي احتياجي وأخويا جنبي وما عندوش؟ إزاي أحب وفي إنسان محتاج وأنا أقدر أديله ومش بديله؟ أقول أصل أنا لازم أحوش للسنة الجاية ولازم أحوش للسنة اللي وراها. طب دبر لعيالك بس طلع لإخواتك، طلع لإخواتك. لما تاخد اللي ربنا بعتهولك، لو ربنا بيبعت لك بركة كل شهر طلع منها جزء حطه لإخواتك. مش قادر تحطه في الكنيسة، شوف حد في عيلتك محتاج تديله. ملكش حد، مش تعرفش حد محتاج، تعال حطه في الكنيسة والكنيسة توزعه. بس لازم الحب ده يترجم لعطاء، يترجم لعطاء وقت، يترجم لعطاء طاقة، يترجم لعطاء مادي، يترجم لعطاء. وإلا يبقى حب بالكلام وباللسان مش بالعمل ومش بالحق. إذن المحبة شكلها المسيح بيغسل رجلين تلاميذه. المحبة أصلها الحب الكامن الأزلي الأبدي اللي بين الآب والابن، اللي الآب سكبه بالروح القدس فينا فخلانا نحب المسيح ونتشكل على شكل المسيح. فكلما الإنسان يبص على المسيح الروح يشتغل فيه يخليه شبه المسيح، يبقى شبه المسيح، يطلع بره ذاته، يحب اللي حواليه، يحب اللي حواليه، يحب ربنا أكتر، يحب ربنا أكتر، يحب اللي حواليه أكتر، يطلع بره ذاته أكتر، يدي اللي حواليه أكتر. عشان كده لما جم يسألوا المسيح أي وصية هي العظمى، قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. إذن إذا كنت لا تحب قريبك اللي هو قال عليه المسيح السامري الصالح اللي هو الإنسان اللي ممكن يكون بينك وبينه عداوة، ما تقدرش تقول إنك بتحب ربنا. وإذا كنت بتحب ربنا لازم تكون بتحب إخواتك. طب إيه تطبيق الكلام ده؟ تطبيق الكلام ده نقراه في رسالة بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس. والكنيسة دي بولس أسسها، هو اللي عمل الكنيسة. وكان بولس بدأ الكنيسة هناك وعارف الناس كويس، وقعد في البلد دي حوالي سنة ونص يخدم وعرف الناس المسيح. وبعد ما سافر وسابهم راح يخدم غالبا في أفسس، سمع ان الناس اللي جوه الكنيسة اللي بقوا مسيحيين اللي تعمدوا رافعين قضايا على بعض في المحاكم المدنية، وبيحصل بينهم حوادث زنا لدرجة ان واحد زنى مع مرات ابوه، وبيستهينوا بالقداس والتناول وبيروحوا يتناولوا وهم مش صايمين وهم فطرين وهم مستهترين وهم بيقعدوا في قعدات مش حلوة وبيتفخروا على

بعض بالمواهب الروحية وبيدوروا مين بيتكلم بألسنة ومين عنده لغات ومين بيعرف يتكلم بطريقة زي ما كانوا الرسل بيتكلموا بألسنة عشان يكرزوا، ففقدوا الرؤية وفقدوا محبة المسيح اللي كان بولس بيسلمها ليهم. فكتب لهم رسالة جديدة، رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الأول، وفي نص الرسالة دي راح كلمهم عن المحبة، قال لهم انتوا بتدوروا على المواهب، تعال اقول لكم الطريق. فيقول كده في كورنثوس الأولى 13: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. بيقول إيه بولس الرسول في الإصحاح ده؟ بيقول أنتوا تهتوا عن السكة بتاعت الملكوت. ربنا زرع ملكوته فيكم. الملكوت اسمه ملكوت المحبة، الملكوت اسمه ملكوت المحبة. فلما تتوهوا عن المحبة وتدوروا تفتخروا على بعض وتدوروا على أمور تتظاهروا بيها وتتكبروا بيها وتحيدوا عن الطريق، تبقوا أنتم مش فاهمين. الحاجة الوحيدة اللي هتكمل معاكو اللغة بتاعت الملكوت هي اسمها إيه؟ لغة المحبة. طب شكلها إيه المحبة؟ حط 6 صفات بتعبر عن المحبة وتمن صفات عكسها هو المحبة. تعالوا نقراهم مع بعض في حياتنا إحنا عشان نشوف تطبيق المحبة. هناخد آخر أسبوع في حياتي، أنا هفكر كده آخر أسبوع في حياتي، ونحط عليه المحبة المسيحية ونشوف أنا أشوف أنا فين من المحبة المسيحية. المحبة تتأنى. كام مرة في آخر أسبوع ما قدرتش أصبر على حد؟ أنا بقول لنفسي صدقوني وفاكر كام مرة أنا ما قدرتش أصبر على حد، ما قدرتش أستحمل يكلمني أكتر من كده، خلاص أنا فاهم، ما قدرتش أستحمل طبعه أكتر من كده. المحبة تتأنى، عندها طول أناة وترفق. كم مرة ما قدرتش أبقى حنين على حد كان محتاجني أطبطب عليه؟ يقول المحبة لا تحسد. كم مرة أنا شفت حد ربنا عمل معاه حاجة حلوة وما قدرتش أفرح له لأني قلت من جوايا ليه أنا ما عنديش الحاجة دي؟ يقول لا تتفاخر ولا تنتفخ. كم مرة قعدت أتكلم عن نفسي وقعدت أفتخر أصلا أنا عملت وسويت؟ كم مرة جوا نفسي حسيت أن أنا أحسن من فلان ده؟ المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، المحبة لا تقبح،
كم مرة طلع من بقي كلام

يهين حد تاني، حتى لو ابني، حتى لو بنتي صغيرة. ماليش سلطان ان انا هين، دي مش محبة مسيحية. يقول المحبة لا تطلب ما لنفسها. كم مرة انا فضلت مصلحتي واولوياتي على خير الاخرين؟ خير الاخرين ان هم يعرفوا المسيح، خير الاخرين ان هم يقربوا منه. كم مرة انا فضلت اللي ورايا ومشغولياتي على اني اقربهم من ربنا بشكل ما؟ كم مرة اللي قدامي كان محتاج حاجة كنت اقدر اساعده فيها وكان عندي وقت، بس قلت لا انا هعمل حاجة لنفسي ابرك. محبة لا تحتد. كم مرة في الاسبوع اللي فات انا احتديت على حد؟ محبة لا تظن السوء. كم مرة انا الاسبوع اللي فات ظنيت في حد انه اكيد نيته وحشة؟ محبة تحتمل كل شيء. كم مرة حسيت اني خلاص الانسان ده انا جبت اخري منه، ما اقدرش احتمله اكتر من كده؟ المحبة المسيحية تصدق كل شيء. كم مرة حد جه كلمني وانا افترضت انه بيكذب من قبل ما تحرى هو بيكذب ولا بيقول الحقيقة، لمجرد اني عارف ان الشخص ده ممكن يكون بيكذب في مرات تانية؟ المحبة ترجو كل شيء. كم مرة قلت الانسان ده خلاص مفيش منه فايدة، خلاص هو كده وهيفضل كده، ما عنديش رجاء ان المسيح يغير فيه؟ محبة تصبر على كل شيء. كم مرة قلت خلاص مش هصبر اكتر من كده؟ محبة لا تسكت ابدا. كم مرة حسيت ان خلاص انا فلان ده انا مش عايز احبه تاني بحجة انه بيأذيني؟ طبعا في العالم هيبقى في ناس تأذينا، مش مطلوب ان يسيبه يأذيني، مطلوب ان يوقف الأذية، لكن مطلوب وهو انسان مؤذي اكون بحبه، اكون بصلي له. هي دي المحبة المسيحية. تقدروا تراجعوها في كورنثوس الاولى 13 وتقيسوها على فترة معينة. المسيح قال كما احبني الاب كذلك احببتكم انا، اثبتوا في محبتي. عايزين تبقوا معايا تثبتوا في محبتي. عايزين تثبتوا في محبتي تعملوا ايه؟ ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. لو فضلتوا ماسكين في وصيتي هتفضلوا بتحبوني وهيفضل عندكم المحبة المسيحية. وصيتك ايه يا رب؟ سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين. هي دي وصيته. وصيته اني لاني دخل ملكوته فيا فبقى منور جوايا، فبقيت بقدم محبته للناس ما يستاهلوش محبته زي ما انا ما استاهلش محبته وعارف انه حبني. مش ممكن انسان يعرف يحب عدوه، مش ممكن انسان طبيعي يعرف يحب حد بيأذيه. لكن المحبة المسيحية مش بتقولك انت لازم تحب عدوك وإلا تبقى مش مسيحي وخلاص كده، لا، بتقولك امسك في المسيح، خليه يثبت فيك، فهتلاقي نفسك بقيت قادر تخصب نفسك تحب عدوك لغاية لما بقيت قادر تحبه فعلا كده. واحد زي القديس بوليكاربوس تلميذ يوحنا الحبيب، الناس جايين له يقبضوا عليه، ده اسقف سميرنا، الناس جايين له يقبضوا عليه عشان يموتوه عشان يستشهد لانه مسيحي. يقول لهم استنوا قبل ما اجي معاكم هعمل حاجتين، هصلي وهعمل لكم الاكل تاكلوا لقمه الاول عشان انتوا جايين من مشوار بعيد. يا راجل دول جايين يموتوك. بس لازم اوريهم المحبه المسيحيه. جت منين دي؟ جت من محبه المسيح اللي جواه. ازاي انا اقتني المحبة المسيحية دي؟ اخر حاجة هقول، اقتني المسيح. عايز تحب محبة مسيحية لازم المسيح يبقى بتاعك. المسيح قالك تثبت فيا بحاجتين، تحفظ وصاياي ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. اعمل الاتنين دول بامانة، امسك الانجيل وكله اكل، كله مش عشان تتكلم بيه وعشان تعمل بيه بوستس وعشان تتباهى بانك حافظ ايات، كله عشان ده أكل روحك، فتلاقي كلمة ربنا هي بتشكل جواك المسيح.

المسيح، فالحب ده بيجي والعطاء ده بيجي وبتدي وانت مش مستني تاخد، وصدقني هتحس ببركة في حياتك. اقتني المسيح بان انت وانت بتتناول قول انا باخد المسيح جوايا، الوحاشة اللي جوه بتروح لان كل الحلاوة داخلة دلوقتي، المسيح بيحضني دلوقتي. استقبل محبة المسيح ليك، اقعد قدام الصليب وقول كده انت ازاي حبيتني كده، قول الله باين محبته لنا لان ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا، قول انت حبيتني وبذلت نفسك لاجلي، قول اي حاجة، قول صلاة يسوع، قول له بحبك، قول له شكرا، بس اقعد قدام الصليب شوف محبته. بص للناس بعين المسيح مش بعين الضحية. احنا عايشين في مجتمع وعايشين في عالم هو عالم ساقط، عالم خاضع للشيطان، فطبيعي ان الناس هتعاملنا ازاي بالشر. لو حد من بره عاملنا بخير دي تبقى حاجة فلتة نادرة. فانا لما بص على نفسي ما بصش اقول انا ضحية الناس دول، اقول لا المسيح باصص للناس دول ان هو الشيطان اسرهم، انا احبهم عشان يشوفوا المسيح فيا فيروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماء. بص بعين المسيح، تمسك ان انت تجاهد في المحبه في الدوائر بتاعتك. ايه الدوائر بتاعتي؟ مراتي، جوزي، عيالي، اخواتي، الناس اللي بشتغل معاهم، الناس اللي حواليا على طول، دول اكتر ناس شايفين ايه خلقي الضيق ومحبتي القليلة. لازم تتمسك انك تحب دول محبة مسيحية. ابدأ بدول، اغسل رجلين دول، استحمل دول، طول بالك على دول، اخدم دول، وقول كل يوم انا عايز افرح، عايز افرح عيالي، مش بس ان انا عملت لهم الاكل، مش بس ان انا طمنت عليهم روحوا ولا لا، عايز اوريهم محبة المسيح، اقول لهم اية حلوة، احفظهم حاجة حلوة، اصلي معاهم صلوة حلوة، اخدمهم، اعمل لهم حاجه ما كانوش مستنيينها لمجرد بس اني اوريهم محبه المسيح. طب واللي بيكرهوني بقى؟ اخصب نفسي اني احبهم، انا لسه المسيح ما ملاش قلبي، طب اعمل ايه؟ اخصب نفسي اني احبهم. احبهم مش معناها اني اوافق على شرهم، ولا معناها اني اعجب بشخصياتهم، ممكن يكون شخصياتهم صعبه مش لازم اعجب بيها، انا مش قابل الطريقه دي، لكن انا بحب الشخص ده، وميز بين رفض الغلط اللي الشخص بيعمله وبين محبتي للشخص لانه خلقه ربنا. على الاقل اصلي له، اصلي له، صلي بامانه للناس اللي مش قادرين يحبوك، انت صلي لهم، صلي لهم. اخر حاجه، في كل قرار بتاخده شوف القرار ده الدافع بتاعه المحبه المسيحيه ولا لا. وانت بتربي عيالك، وانت مدير في شركة، وانت رئيس على ناس، بتاخد القرار ده بمحبة مسيحية. ممكن المحبة المسيحية تضطرك تبقى حازم في وقت، بس عمرها ما تضطرك تبقى طباعك حادة وكلامك جارح. فوانت بتاخد القرار اللي فيه حزم خده بمحبة، وفي نفس الوقت ممكن تكون بتدلع الناس زيادة، بتدلع عيالك زيادة بطريقة ما فيهاش محبة مسيحية، لكن انت عايز تخليهم يحبوك اكتر فبتدي كده اكتر. فخلي كل قرار طالع بدافع محبة المسيحية، اللي هي ايه؟ اللي هي عايز اوصلهم للملكوت، عايزهم يشوفوا نور المسيح. بشكل المحبة المسيح بيغسل رجلين يهوذا وبيغسل رجلي. اصل المحبة هو الثالوث القدوس، المحبة اللي في فالله منذ الأزل وسكبها فينا لما الابن تجسد والروح سكن فينا عشان يشكلنا على الابن. طبيعة المحبة محبة أبدية، محبة شخصية. المحبة المسيحية مش زي محبة العالم، مش زي محبة الأفلام، مش زي النزوات ولا العواطف. لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. المحبة بتترجم إني أحب أخويا، اني احب اخويا واني ادي، واني ما اقدرش ابقى عندي واخويا ما عندوش وانا سايبه ما عندوش واقول ان انا بحب ربنا. المحبه تطبيقها في كورنثوس الاولى 13، من اول المحبه تتأنى وترفق لحقيقه المحبه لا تسقط ابدا. ربنا يدينا نحب ويبقى يدينا يبقى عندنا محبه مسيحيه مش زي محبه العالم. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.

قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع عنا كل نوم الغفلة. أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. المجد لك بالبشر. فاليد توسلي قدامك. هبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي

بالبشر. فاليد توسلي قدامك يا ربي كقولك فهمني، لتدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحييني. طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعداؤه، وليهرب من قدام وجه كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليقم، وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب، افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك. آمين. هللو. هنصلي الخدمة الأولى من القطعة 11 للقطعة 15. شويس نينام شويس نينانا للويا للويا خنفران امي فيوت نمي بشيري نمي بيرنف ماي ثواب ونوت نوت. تسبحت الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل من اليوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة. من 30 مزامير معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركات علينا أمين. طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين متى تعزيني. صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، وأما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك احيني فأحفظ شهادات.

يا رب كلمتك دائمة في السماوات وإلى أبد الأبد وإلى جيل فجيل حقك. أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي، وإلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها أحييتني يا رب. لك أنا فخلصني يا رب لأني لوصاياك طلبت. إياي انتظر الخطاة ليهلكوني ولشهادتك شهاداتك فهمت. لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة. أن المجد لك يا محب محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. علمتني وصاياك أفضل من أعدائي لأنها ثابتة لي إلى الأبد، أكثر من جميع الذين يعلمونني.

0: فهمت لأن شهاداتك يا درسي أكثر من الشيوخ، فهمت لأني طلبت وصاياك من كل طريق خبيث، منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا، إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي، من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم، لأنك وضعت لي ناموسا. المجد لك يا محي شار، مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي، حلفت فأقمت على حفظ أحكام عدلك، تزللت جدا إلى الغاية يا رب، تعهدات فمي باركها يا رب، وأحكامك علمني، نفسي في يدي كل حين، وناموسك لم أنسى، أخفى الخطى ليفخا ولم أضل عن وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد أنها بهجة قلبي، عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد من أجل المكافأة. المجد لك يا محي شار، لمتجاوزي الناموس أبغضت ولناموسك أحببت، لأنك أنت معي وناصري وعلى كلامك توكلت، ابعدوا عني أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلم، وصاحسبت سائر خطاة الأرض فلهذا أحببت شهادات في كل حين، سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جزعت. هللويا دوكساسي أوثيوسيمون قدوس قدوس قدوس أسلم شارتي معلمنا ماري متى الإنجيل بشير وتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: حين إذا يشبه ملكوت السماوات 10 أزهار أخزان مصابيح فخرجا لاستقبال العريس، خمسة منهم كانوا جاهلات وخمسة منهم كانوا جاهلات وخمسة منهم حاكمات، فأخذوا الجاهلات مصبيحهم ولم يأخذوا معهم زيتا، وأما الحكيمات فأخذوا زيتا في أنياتهم مع مصبيحهم، ولما أبطل العريس نعسنا كلها ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وهذا العريس قد أقبل، فقموا الأخراج للقائه، حين إذا قامت أولئك العذارى جميعا وزين مصبيحهم، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكم فإن مصبيحنا تنطفئ، فأجابت الحكيمات قائلا لعل لا يكفنا وإياكم، فاذهبوا بالحارة إلى البائع وأبتعوا لكم، فلما ذهب للبائع جاء العريس والمستعدات دخلوا معه إلى العرس وأغلق الباب، وأخيرا جاءت باقي العذارى أيضا قائلا ربنا ربنا افتح لنا، أما فأجاب وقال الحق أقول لكم إنني لا أعرفكم، فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم والساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان، والمجد لله دائما.
2: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا، ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى العبد الذي يجد مستيقظا، أما الذي يجد متغافلا فأنه غير مستحق المنزي معه، انظر يا نفسي لألا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى تنهق الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل، انظر يا نفسي لا تنعسي لألا تقفي خارجا قارع مثل 5 أزهار الجاهلات، بل اسهري متضرعة كي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم لك بعرس مجدي.

يا والدة الإله العذراء الحسن المنية غير المنهدم، ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح. حصني كنيستنا عن رؤسائنا حاربي، تشفى عن سلامة العالم، لأنك أنت هي رجاء.

أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، مالي لكل كنز الصالحات، معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك. خلصنا ونجيني.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء. سألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا آمين. كريا لايسون كريا لايسون يا رب وارحم. كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله. كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم. كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا.

0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض من الأتان مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتك، التي فعلناها بمعرفة، التي فعلناها بغير معرفة، خفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا كرحمتك.
1: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا الذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. تقصاصي أوثيوسي من قدوس قدوس قدوس فصل مشارتي معلمنا ماري لوقا إنجيل بشير وتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجل للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنرع كلنا لنفق مقوالك المحي، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك تدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل تعالوا إلي مبارك يا أبي من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أثمنا، فإنك أنت وحدك المتحنن الطويل الأناة كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا والدة الله القديسة مريم، بشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد مسيح الهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمه جزيل التحن، الذي يحب الصديقين ويرحم خطى الذين اولهم انا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيي، الداعي الكل للخلاص لاجل الموعد بالخيرات المنتظره. يا رب اقبل منا في هذه الساعه في كل ساعه الباطن، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوصايا، قدس ارواحنا، طهر اجسامنا، قوم افكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراض، اغفر خطايان، نجينا من كل حزن رديء وجع، حوطنا بملائكتك القديسين لكي نكون

0: بمعسكر محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس غير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد.
1: بسم الله يا أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ونحن بعد خطاه مات المسيح عنا، نشكرك يا رب من أجل محبتك الكبيرة التي أحببتنا بها. أنت رب رفعتنا وأنقذتنا وأعطتنا حياة أبدية، أعطتنا مكان عن يمينك، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. يا رب يسوع المسيح، املأ قلوبنا يا رب بنار محبتك الحقيقية. ادينا رب روحك القدوس الناري يجي يا رب ويسكب هذه المحبة في قلوبنا. ادينا رب ان احنا نحبك محبة حقيقية. ادينا رب ان احنا نحبك ونبقى مسبيين يا رب في حبك كل ايام حياتنا. ادينا رب ان احنا نحبك بصدق ونعيش يا ربي نقول لك ما اعرفش حاجة في الدنيا غير ان انا بحبك وبس. يا رب يسوع المسيح، من اجل خاطر محبتك ادينا رب ان احنا نشوفك في اخواتنا ونحبك ونقدم. انت قلت لنا تحب قريبك كنفسك، ساعدنا رب ان احنا نحبك ونشوفك في اخواتنا ونقدم انفسنا لاجل الاخوة. ساعدنا رب ان احنا نبذل نفوسنا لاجل الاخوة من اجلك انت وحدك يا رب. ادينا رب طاقة ان احنا نسامح، ادينا رب طاقة ان احنا ننسى، ادينا رب طاقة ان احنا نحتمل، ادينا رب طاقة ان احنا نمجدك في كل اعمال حياتنا. بركة أمنا العذراء وبركة شفاعتها لينا في هذه الأيام، وبركة ماري جرجس شفاعنا، بركة كل قديسيك، اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح صار. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم.
2: Thank you.

0: المفترق الذي للطبائع التي تتمعن إلى موضع واحد بغير اختلاط.
1: السلام للخضر المزين بكل نوع الذي للخدم الحقيقي الذي

0: استحقت أن تقبل إليها الله
1: الكالمة
0: من تخافه والملائكة حملته مريم العذراء.

0: نرايد بن ناحية المشرق مختوما بختم عجيب
1: ولم يدخل في أحد إلا رب القوات دخل وخرج وبقي مختوما على

0: سلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني، سلام لفخر جنسينا ولدتي لنا إمانوئيل.
1: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة.

0: بهذه التسبيحة.
1: اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم، الذين رقدوا يا رب نيحهم، اخواتنا الذين

جيفز مروت جيفيوت مبشيرين ببن مايثو بتتري اسد جي كيفول نوشتم وستنتيونس. اسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

مجالنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. تعيشوا وتصلوا، تفضلوا للقربان، كل سنة وانتم طيبين.

Thank you.

0: آمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. في فرحه هذا اليوم احبائي، الكنيسه بتحتفل بتذكار اعلان صعود جسد الست العذراء امنا للسماء، وزي ما تابعنا في قصتها في السمكسار ان ما كانش ممكن جسدها يفضل في الارض. حاجه جميله قوي. ليه؟ جسد زي بقيه الاجساد؟ لا، جسد مختلف خالص، مش في تكوينه وأعضاؤه، لا، في معنى. ليه يعني؟ لأنها حملت الإله في أحشائها. لما حملت ربنا في أحشائها اتغيرت المنظومة خالص، بقى هذا الجسد جسد مقدس، وما كانش ممكن الجسد ده يدفن عادي زي بقية الأجساد. خدوا ربنا جسد أمه. طب ايه رايك؟ مش كلنا بنحمل روح الله في داخلنا؟ مش كلنا من يوم المعموديه حملنا روح الله وبقينا هياكل مقدسه؟ لدرجه في قداسه هذا الجسد، في قداسه اعضائك واعماقك، بولس الرسول يقول عباره خطيره جدا، يقول لك من يفسد هيكل الله اللي هو جسدك سيفسده الله. ايه يا رب ده؟ دي حاجة خطيرة، دي حاجة خطيرة، لأن أنت بقيت مش جسد عادي، لحم ودم وخلايا زي بقيت البشر، لا، أنت بقيت هيكل مقدس، وأعضاءك صارت مقدسة، ولنا شرف في أعضائنا أن أعضائنا هي صارت إيه؟ أعضاء المسيح. صرنا من لحمه ومن عظامه. اعرف المجد اللي أنت خدته من المسيح. طبعا مش اجسادنا هتطلع السماء زي الست العذراء، لا طبعا، دي لها مجد فائق، ده فائق كل السمعيين، ولكن الحته دي ما تفوتنيش، لان انا في هيكل مقدس لازم اهتم بكرامه جسدي واعماقي، في طهارتي الداخليه، في نقاوه افكاري، في كلامي، في الطريقه اللي انا عايش بيها. اوعك تقول انت زي بقيه البشر، انت انسان مختلف وانسان مميز جدا. ده مش مدعاه للتفاخر والكبرياء على الناس، لا، لمعرفه ذاتك. انت بقيت حاجه مقدسه، انت بقيت حته من المسيح، لازم تهتم ايه؟ بنقاوتك. الايد دي ما تتمدش لعمل الشر ابدا، اللسان ده ما يطلعش كلمه بطاله ابدا، الفكر ده استأثر كل فكر الى ايه؟ طاعة المسيح. ايه؟ مش انا انسان، مش انا بشر زي بقية البشر، لا يا حبيبي، انت انسان مميز، انت هيكل مقدس لله. تحارب؟ ايوه. حواليك مشاكل وضيقات؟ ايوه، لكن اعرف انت هيكل لله، مقدس في كل شيء، مقدس في كل شيء. ربنا خصك تكون ابنه، ربنا خصك انت تحمل صورته وشبهه للبشريه حولك. اوعك تتنازل عن هذا المجد. نقطه اخرى في التسبيحه، الكنيسه كرمت الست العذراء قوي، حسب صلاتها جميع الاجيال تطوبني. ايوه، نقولها كده في الشيرات الثانيه، السلام للممتلئة نعمة، المائدة الروحية التي تعطي الحياة لكل من يأكل منها. والربع اللي بعده يقول السلام للإناء غير الفاسد، كل من يشرب منه ينال حياة. إيه ده؟ إيه المائدة الروحية؟ مائدة مش زي اللي عندنا في البيت اللي بناكل عليها أكل المادي، لا، مائدة روحية. ست العذراء بتشبعنا بصلواتها، بتسبيحتها، بطهارتها، بنقاوتها، كل ما نقرا سيرتها، كل ما نتشفع بيها بنشبع بالمسيح اللي فيها. ايه رايك؟ دعوه من الست العذراء لينا كلنا، ويبقى في عيدها ناخد حاجه حلوه منها نعيش بيها. يا ريت كلنا نبقى مائده روحيه، نشبع كل اللي حوالينا. نشبعهم ايه؟ زي ما قلت لك مش هنديلهم اكل مادي، لكن انت كاناء وكهيكل مقدس وروح الله يسكن فيك، المفروض كل اللي قرب منك، كل اللي بيتعامل معك يشبع من المسيح اللي فيك. اوعك تكون سبب عثرة، اوعك تكون سبب ضيق لإنسان، اوعك تكون سبب تعب للي حواليك. كون نفس مفرحة، شبع اللي حواليك بكلمة رجاء، بابتسامة، بفرحة، انت شبعان. طبعا اللي هيشبع ده لازم يكون ايه؟ شبعان. هتقدر تشبع الناس اللي حواليك وانت جعان من جوه؟ هتقدر تدي فرح وانت متذمر او متضايق او مكسور؟ او مش هينفع. هتقدر تدي محبة، تبقى ميدة مليانة بالمحبة الإلهية وانت عايش في خصام وعداوة مع اللي حواليك؟ طب ما هو في المقابل صعب قوي، انا ايه اللي ينقصني يعني عشان اكون مائدة روحية؟ انا قلت لك انت مش زي بقية البشر، اخرج بالكونسبت ده من النهاردة، قول انا مش زي بقية الناس، انا ابن الله، انا هيكل مقدس، انا مائدة روحية، انا ينبوع، ينبع ما حياة. جبت الكلام ده منين؟ من المسيح اللي فيك. أمال أنا مسيحي كده يعني؟ أنا تعمدت كده يعني؟ أنا بحضر القداس كده يعني؟ لا، كل مرة بتقف فيها قدام ربنا، ربنا بيشبعك وبيغنيك. فين غنى ربنا اللي فيك؟ فين محبة المسيح اللي فيك؟ فين طهارة المسيح اللي فيك؟ فين تواضع المسيح؟ فين الفضائل الروح القدس اللي بيديها لك في كل لحظة في أعماقك؟ فين الكلام ده؟ لازم تبقى مائدة روحية، وتاخد الدرس ده من أمنا الست العذراء، تبقى ينبوع حب للمسيح. من يؤمن بي تنبع من أعماق إيه؟ أنهار ماء حي. إيه يا رب ده؟ أيوة طبعا، مال أنت ابن ربنا ببلاش كده يعني؟ عشان كده أحبائي في هذا اليوم المبارك المفرح، افرح جدا لما تشبع بربنا. حضرني قصة في سفر الأعمال، يبان الفرق بين ولاد ربنا اللي شبعانين وأغنياء وبين إنسان فقير تماما يعني. قصة جميلة، واحد كان اسمه زكاوة، كان رئيس اليهود، رئيس كهنة، كان عنده 7 ولاد. الولاد دول شافوا بولس وهو بيخرج شياطين، عجبتهم القصة، قالوا طب ما نعمل كده ونعزم على الشيطان عشان نخرجه. فحاولوا مع الشيطان، الشيطان ايه؟ وسب عليهم وضربهم وقال لهم عبارة خطيرة جدا، قال لهم يسوع ده أنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، لكن أنتوا تطلعوا مين؟ شوف الكلام خطير إزاي. هل ممكن الشيطان يقول لواحد من أولاد ربنا اللي جعان أو مش شبعان أو بعيد عن الإنجيل أو بعيد عن الصلاة أو بعيد عن التوبة والاعتراف يقول له أنت مين؟ طب هتجاوب تقول له إيه؟ أوعك تكون جعان، أوعك تكون فاضي، أوعك يكون قلبك مليان بالعالم وفاضي من محبة ربنا، عشان الشيطان إيه؟ بيشوف كده النفوس الجعانة ويبتدي يحاربها. ربنا يحمينا ويحميكم. كل سنة وانتم طيبين، بركة الست العذراء شفاعتها تكون معانا الكنيسة. لربنا كل مجد وإكرام من الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسة، وتحت إشراف ومراجعة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر. تتشرف في لومارك ساون أن تقدم السيرة العطرة لحياة ومعجزات شهيد أشروب العظيم يوحنا الجوهري الجندي الأشروبي في الدراما الإذاعية الجوهر الكريم، صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس.

0: أنا مش عارف إحنا ليه غيرنا المكان اللي إحنا متعود نرعى فيه.
1: عمك صمويل يا سيدي الصبح الصبح وطلعت في دماغه إن منغير المرعى بتاع كل يوم.
2: أيوه هنا المكان ده مناسب للرعي.
0: وماله بس المرعى بتاع كل يوم؟
2: يوه ما تبرطمش كتير يا واد يا صحاب، ونصب لنا الخيمة في المكان ده، وانت يا يوسف نزل الغنم هناك وخلي عينك عليها.
0: يا بوي كل حاجة على دماغي حتى نصب الخيمة، دويني يا رب.
3: السلام لك يا سلام.
0: باسم الصليب، انت طلعت منين وعرفت اسمي ازاي؟
3: ما تسألش دلوقتي، بكرة تعرف كل حاجة.
0: باين عليك امير يا مولاي، مع اني عمري ما شفت الامر، بسمع عنهم بس. لكن لبسك وشكلك بيقولوا انك امير. ايوه لازم تكون امير. تسمح لي يا مولاي الامير تنزل عندي النهاردة عشان افوز بخدمتك، وهتبح لك اتخن خروف عندينا، وناكل بقى لقمة اغابي مع بعض. أرجوك يا مولاي ما ترفضش، هروح بقى أدبح لك أدخن خروف.
3: قول لي يا اسحاق، أنت تناولت النهاردة؟
0: يا مولاي احنا شوية رعاة من قرية إطسة تبع البهنسة، ورا الغنم من أرض الأرض، وما بنتناولش غير أيام السبت والحد بس.
3: مادام ما تناولتش النهاردة يبقى ما ينفعش ناكل لقمة أغابي مع بعض.
0: يا سلام، بقى اسموك يا مولاي الامير بتتكلم عن التناول وانت في المرتبة العظيمة دي. انا اسمع ان الامراء ما لهمش غير في الحرب وجمع الاموال.
3: يا اسحاق، حياتنا كلنا هي جسد الرب يسوع المسيح ودمه الاقدسان، ولا انت نسيت كلام الرب يسوع المسيح لما قال من لا يأكل جسدي ويشرب دمي فليست له حياة؟
0: يا سلام، كلامك حلو زي شكلك يا سمو الأمين، بس أنا لسه ما عرفتش أي حاجة عنه. أنت مين يا مولاي ومن أي تهبالة؟ تكونش من بلدنا البهنسة؟
3: أنا عشت زمان في البهنسة، لكني اتنقلت مدينة تانية أعظم بكتير.
0: فين يا مولاي؟
3: قلتلك ما تسألش دلوقتي، كل اللي عاوزك تعمله إنك تحفظ المكان اللي نصبت في الخيمة، علشان أنا ليا وديعة هنا من زمان، كان في ناس دفنوها هنا وانا محافظ على الوديعة دي لحد النهاردة. فارجوك يا اسحاق، روح هات رجال اتقياء امناء زيك وخد الوديعة دي من هنا، لان ده اوان الكشف عنها، وربنا هيكافئكم اجر عظيم وحياة هادئة بسبب الوديعة دي. سلام الرب يسوع يكون معاك.
0: باسم الصليب، الامير طار هو وفرسه واختفى في السماء. ده قديس عظيم. ايوه شكله قديس، مع اني ما شفتش حد من القديسين قبل كده. ازاي ما اعرفش اسمه؟ ايه وايه موضوع الوديعة اللي مدفونة هنا؟ انا لازم احفر لحد ما الاقيها. جويني يا رب. الله، ايه ريحة البخور الجميلة دي؟ اكيد من الوديعة اللي مدفونة هنا. ايوه اكيد من الوديعة، امال هيكون منين يعني؟ انا احفر اكتر. ايدي خبطت في حاجة ناشف. ايوه ده صندوق خزف. وايدي كمان لوحة من الفضة مكتوب عليها كلام كتير. يا ريتني كنت بعرف اقرا، انا لازم ارجع بلدنا واتعلم القراية عشان اقرا اللوحة. بس ده هياخد وقت طويل. طب اعمل ايه؟ ايوه انا هرجع بلدنا وابشرهم بكل اللي حصل، واللي يعرف يقرا يجي يقرا اللوحه براحته.
2: واد يا اسحاق، انت واله هو بيجري كده ليه يا واله؟ يكونش لدعك حنش، ارجع يا اسحاق. يا واد يا اسحاق،
0: من هنا يا شبه بسرعه.
4: قلبي حاسس انه جسد شهيد عظيم.
2: يا ريت يطلع جسد الشهيد بطرس اللي من بلادنا.
5: حقا لو طلع هو لاعمل احتفال كبير تحضروا البهنسه كلها.
4: معك حق يا جرجس، احنا بقالنا زمان يا ما بندور على جسد الشهيد بطرس وما لقيناهوش.
0: وقف اها الصندوق اها
3: ايوه،
0: واللوحة الفضية كمان يا جرجس.
3: ايوه
0: ما تقرلنا اللي مكتوب عليها، ما انت متعلم ومتنور مش جاهل زي حالتنا.
4: اسكت شوية يا واد يا اسحاق. ها يا جرجس طمنا.
5: ها طلع جسد الشهيد بطرس اللي من بلادنا.
2: لا يا اخوانا اسمعوا الكلام المكتوب اللي على اللوحة. انا هو ديوجانيوس عبد القديس يوليوس الاقفاهسي.
0: يوليوس الاقفاهسي عارفه عارفه، ده كاتب سير الشهداء. السلام لحاله.
5: ما تسكت بقى يا واد يا اسحاق، كمل يا جرجس.
2: وقد كتبت سيرة الشجاع المجاهد البطل القوي المحارب القديس يوحنا المقدم على دلمينة البهنسة والمعروف بالجهري، وهو من أهل ببيج أشروبة.
5: ببيج أشروبة دي فين دي يا واد يا جرجس؟
2: دي بلد صغيرة تبع الأشروبة عليما الشرقية. ولا
4: بقى يا ربي نلاقي جسد قديس بلد تانية، مش عارفين نعتر في جسد شهيد بلدنا.
5: حقه دي البلد كلتها كانت عشمانة نرجع نقول لهم اننا لقينا جسد الشهيد بطرس.
4: يا خسارة.
2: ولا خسارة ولا حاجة يا سمعان، احنا لقينا جسد الشهيد بطرس.
0: بجد هلا يا جرجس؟ وسكت من الصبح ولقيته فين؟
2: هنا يا ولا.
0: هنا فين يا ولا؟
2: مفيش حد.

0: حد غيرنا اللي يعرف ان الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، صح؟
1: صح.
0: يعني لو غيرنا الاسم المكتوب في اللوحة الفضة اللي لقيناها وكتبنا انه جسد الشهيد بطرس.
2: تزويري يعني؟
3: اكتم خشمك يا ولا. تزويري ايه؟ دي نصاحة من عمك جرجس.
4: تسلم دماغك يا دي جرجس، دي فكرة جميلة قوي وهتفرح اقصى كلاتها.
3: ايوه صحيح،
4: بينا ناخد الجسد، واوعاك حد ينطق ان الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، فاهم هذا اسحاق؟
0: ودينا جربنا من بلدنا زي ما فهمتكم،
4: الجسد ده بتاع الشهيد بطرس.
0: ايوه، وحد يقع بلسانه.
4: ودلوقتي نقول يا كزمروت وندخل البلد واحنا بنزف الجسد ومسكين بايدينا السعف. يلا يا رجاله قولوا ورايا يا كزمروت.
5: سلام لكم ايها الشعب المسيحي المحب المسيح والمحب الشهيد. قولوا لي يا ترى واخدين جسد الشهيد ده ورايحين على فين؟
2: انكشفنا، عوجب نفسه انكشفنا.
0: اكتم يا ولا، احنا يا مولاي رايحين بلدنا اتصى.
4: ايوه، عشان عندنا شهيد اسمه بطرس. وبعدين
5: بس الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، ده جسد يوحنا المقدم على دلمينة البهنسة، وهو من ببيج اشروب. بص بقى، سيبوا الجسد هنا لان اهل بلده جايين عشان ياخدوه، لان الجسد ده عندهم افضل من الجوهر الكريم.
0: هم عرفوا منين؟ ده احنا اللي لقيناه ومحدش عرفهم مكانه.
5: زمانهم على وصول، لان ربنا بسمح منه كشف لهم مكان الجسد.
0: خلاص، اذا كانت دي ارادة ربنا وشهيده لازم تكون.
5: اما انتوا فاوعوا تحزنوا، لان ربنا مش هينسى ابدا تعبكم، لكنه هيعوضكم ويجازيكم كل خير. سلام الرب يسوع المسيح يكون معكم.
2: لا، احنا اللي هناخد جسد الشاهد يوحنا.
6: الجسد عندنا،
7: ده احنا اهل بلده ببيش اشروبه ولازم نحتفظ بيه.
8: لا، جسده مش هيخرج من اشروبه، احنا البلد الكبير.
0: وجوده عندنا هيدي فرصه لكل الناس تاخد بركته.
4: ده مش كلام، ده يا اخوانا ده بيدفع حق بالبركه.
0: خلاص، احنا نروح لسيدنا الاسقف وهو اللي يفصل ما بين.
9: عندك حق يا ابراهيم، مفيش غير سيدنا الاسقف هو اللي هيحل لنا المشكله دي.
6: بينا سيدنا على الاسقفيه، يلا بينا على المطرانيه.
10: هيا سيدنا، قلت ايه؟
11: نعمل جرعه ونكتب في ورقه اسم اشروبي والتانية اسم ببيج اشروبي، ونجيب طفل يسحب ورقة واحدة، والله يختار مين ياخد جسد الشهيد.
10: أنا قلت محدش هيحلها غير نيافتك.
9: وأنا موافق، يبقى نعمل جرعة.
11: يبقى نصلي الأول عشان ربنا يكشف لنا عن إرادته.

0: تعالى حبيبي. اسمك ايه يا
1: اسمي بولس يا سيدنا.
0: شايف الورقتين دول يا بولس؟
1: ايوة يا سيدنا.
0: طب يا حبيبي عاوزك تغمض لي عينيك وتختار ورقة واحدة بس، وربنا يرشد ايدك للورقة اللي متوافقة مع ارادته وارادة شهيده. يلا يا حبيبي.
1: حاضر يا سيدنا.
0: غمض عينك.
1: اهو غمضت عيني.
2: بولس
1: انت مين؟
2: انا الشهيد يوحنا. عايزك تفتح عينيك.
1: بس سيدنا قال لي غمضها.
2: فتحها يا بولس وكلم الناس بالكلام اللي هقوله لك دلوقتي.
1: يا اهل اشروبه، يا اهل بيبيج اشروبه، لا تتخاصموا ولا تتحاربوا، بل ان حلول جسد الشهيد بينكم هو حلول السلام بينكم الى الابد. وقد قال لكم الطوباوي يوحنا الذي هو مكرم اكثر من ملوك الارضيين وهو الان مضيء في ملكوت سيده، ان جسده لابد ان يكون عند اجساد ابائه في المكان الذي عاش وتربى فيه، وهذا المكان هو الاحق ان يكون الفرح فيه.
3: معناته ايه الكلام ده يا سيدنا؟
0: يعني جسد الشهيد هيروح بلده ببيج اشروبه.
3: والجرعه؟
0: الشهيد اختار مكانه من غير جرعه.

ملك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تفضلوا استريحوا، عاوز أتكلم معاكم شوية. إحنا بقالنا 7 أيام بنعمل ولايم وفرحانين بحلول الشهيد يوحنا الجهري في بلده ببيج أشروبه، وحب وإحنا وسط كنيسة القديس طوادروس اللي بناها والد الشهيد يوحنا الجهري. إن أحكي لكم عن قصة الشهيد العظيم يوحنا زي ما لقيناها مكتوبة على لوحة فضة، واللي كتب سيرة شهيدنا اسمه ديوجانيوس عبد القديس يوليوس الأقفاصي الملقب بكاتب سير الشهداء. والقديس يوليوس اتولد في مدينة أقفاص في القرن الثالث، وكان غني ومقتدر، وكان عنده 300 عبد، منهم ديوجانيوس اللي كتب سيرة شهيدنا يوحنا الجهري. وفي يوم

0: ادخل وما تطولش معاه.
1: طب خد دول علشانك.
0: طب خلاص طول زي ما انت عاوز.
1: ممكن اقعد معاك شوية؟
2: اتفضل.
1: انا اسمي يوليوس من اقفاص وعايش هنا في اسكندرية.
2: يوليوس الاقفاصي كاتب سير الشهداء؟ اهلا اهلا، انا سمعت عنك كتير وكان نفسي اشوفك من زمان.
1: وديني جيت لك لحد عندك.
2: دي بركة انا ما استهلهاش يا سيدي.
1: البركة ليا انا يا يوحنا. دلوقتي بقى لو ما عندكش مانع ممكن تحكي لي قصة حياتك من يوم ما اتولدت علشان ادونها؟
2: انا ما استهلش ان كاتب سير الشهداء يدون قصة حياتي. اجي ايه انا بس جنب القديسين العظماء اللي اتقابلت معاهم وكتبت عنهم
1: علشان خاطر المسيح تحكي لي.
2: حاضر يا سيدي. انا اسمي يوحنا الملقب بالجهري، اتولدت في قرية صغيرة اسمها بيبيج أشروبة بالبهنسة. أبويا كان اسمه توادروس وأمي كان اسمها صوفية. كانوا أغنياء وكانوا محبين للفقراء والمساكين، وعشان كده ربنا بارك في أموالهم وفضلوا كتير بعد الجواز بدون أولاد.
1: وأكيد كان عدم الإنجاب سبب حزنهم،
2: بس كان سبب فرح قرايبهم.
1: إزاي؟
3: ما تكمل لقمتك يا لؤي يا اخوي.
4: لا لا لا لا لا، مش قادر، لقمه زياده وبطني هتفرقع. ولا هي رفقه؟
5: دايما عامر بيك يا توادروس انت وصوفيا وعيالكوا باذن الله.
6: مش باين لها عيال يا ست رفقه.
5: قادر على كل شيء يا اخويا، ربنا يرزقكم.
7: احنا صلينا كتير لكن الظاهر ان ربنا مش سامح يكون لنا عيال.
4: طب نستأذن احنا بقى عشان ورايا مصالح لازم اقضيها.
7: ما تقعدوا شويه، ده انتم انسنا.
4: معلش وقت تاني. يلا يا رفعه.
6: طب استنوا لما اجهز لكم الكاريتا عشان توصلكم.
4: ملوش لزوم يا توادروس، مشوارنا قريب. يلا يا رفعه.
7: مع السلامه.
6: كان لازم يعني يفكرونا، الله يسامحهم.
7: وبعدين معاك يا توادروس، انت مش هتنسى بقى الموضوع ده؟
6: انسى ايه بس يا صوفيا؟ انسى ايه؟ انسى ان يعود ناشف ميت ملوش ثمر؟
7: لكن الإنجيل معلمناش إن الثمر يعني خلفة وبس.

0: السيد المسيح قال في إنجيل يوحنا: أنا الكرمة وأنتم الأخصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا.
1: غلبتيني بكلام الإنجيل يا صوفيا.
0: علمون دي مش أول مرة، أنا طول عمري بغلبك. اضحك اضحك اضحك وسلم حياتك لربنا، قلت أكون ما شئته. قم بنا نصلي.
2: وانت بقى بسلامتك عمالة تدعيله ان ربنا يرزقهم بالعيال.
3: ايوة يا اخويا، ربنا يديهم حتة عيل يفرحهم
2: يفرحهم ويتعسنا، مش كده يا ام مخ تخين؟
3: يتعسنا ليه بس، هو فرحة ابن عمك تعاسى ليك.
2: ايوة طبعا، لانه لما يخلف الواد هيورث ثروته كلها، لكن طول ما هما من غير عيال هينولنا من الورث جانب.
3: هو احنا محتاجين يا اخويا مالخير كتير؟
2: مفيش اكتر من غبائك، ده احنا شحاتين جنب اللي عندهم.
3: مفيش فايدة فيك، هتعيش وتموت طماع.
2: طب قدام يا قنوع، قال ربنا يرزقهم، قال ربنا لا يسمع منك، قولي امين.

0: يا ترى يا ترى أنا في كنيستي، أنا عمري ما شفت هيكل بالجمال ده. وأبونا أبونا ماله منور بنور عجيب كأنه ملاك كده.
1: يا تودروس يا تودروس،
0: قدسك بتكلمني يا أبونا؟
1: قرب تعال اتنام، خد من الحجر الكريم الجوهري الذي هو جسد الرب ودم، فإنه لا بد أن يخرج منك جوهر.
0: يخرج مني أنا جوهر؟ أنا؟
2: ودي كانت سبب تسميتك بالجوهري؟
3: أيوة.
2: وأكيد سموك يوحنا لأن ولادتك كانت بوعد زي يوحنا المعمدان.
3: مش بس كده، ده والدي من فرحته بنى كنيسة على اسم الشهيد العظيم تودروس الشطبي.
2: وبعدين

0: بس يا حبيب، بس يا يوحنا.
1: في ايه بس؟ ماله يا يوحنا؟ ده انا جاي جري، صوته جاي من اخر الشارع. في ايه قوليلي؟
0: ما انت سامع.
1: هو النهارده ايه؟
2: النهارده عيد الالهه العظيمه، عايزكم تفرحوا وتنبسطوا وتقدموا البخور لتماثيل الالهه المقدسه. يلا افرحوا وارقصوا وهيصوا.
0: حبيبي
1: انا مش قادر استحمل. خلاص يا صفر، انا مش قادر استحمل، انا رايح الكنيسه. يا رب يا يسوع، امتى بقى هتخلصنا من عباده الاوثان واحتفالاتهم الوثنيه النجسه؟ نفسي يا ربي نار تنزل من السماء تحرق بيت جاري الوثني، هو وكل الوثنيين اللي بيحتفلوا معاه الليلة دي.
3: يا تودروس، يا تودروس،
1: انت مين يا سيدي؟ ومالك حزين كده ليه؟ وليه ملابسك مقطعة كده؟
3: انا هو ملاك الكنائس، وانا احزن وانوح لان خراب الكنائس وهدمها قريب.
1: خراب الكنائس وهدمها.
3: دقلديانوس سيأمر بعبادة الأوثان، فإذا كنت أنت يا تودروس ما احتملتش

تعيد الوثنيين وخدمتهم القليلة للشياطين في السر. فكيف يكون الحزن عندما يصير بكاء وأحزان وضيق للمؤمنين؟ لأن عبادة الأوثان ستصير علانية، وكثيرون يتركون الإله الحقيقي بسبب هذه الشدائد الصعبة.

0: المحزن اللي سمعه من الملاك.
1: وحصل الاضطهاد.
0: قبل ما يحصل الاضطهاد حصل معايا ومع والدي موقف غريب.
1: موقف ايه؟
0: لما كبرت وبقى عمري 18 سنة كنت متعود أصلي المزامير بالليل، لأن والدي كان دايما يقول لي إن حفظ المزامير تحفظ الشباب من الشهوات وتنجيه من العثرات، وأنا بصلي المزامير من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
2: وبعدين في الولد ده اللي اسمه يوحنا بن تواضروس كل ليلة كده يعكر الجو بالصلاة.
0: إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة.
2: مش قادر أسمع كلامه، كأنه نار بتحرق دماغي.
0: من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك.
2: لا لا لا، مش قادر أصبر أكتر من كده، لازم أعمل حاجة، لازم أخرج صوت الولد ده.
0: انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه، هو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللو.
3: تودروس تودروس. قوم.
1: ايه في ايه يا صوفيا؟
3: قوم شوف مين اللي بيخبط بالشكل ده وفي وقت زي ده.
0: ايوه اللي بتخبط
2: انت، اللي كنت بتتكلم بصوت عالي يا ولد.
0: انا
2: انت كنت... هتقف تحكي معايا؟ فين ابوك؟
1: اتفضل اتفضل يا سيد هرقل. خير؟
2: وهيجي منين الخير وابنك عمال يتكلم مع ناس بصوت عالي في الوقت المتاخر ده وقلق منامي؟ فين حقوق الجيره؟
1: وحقوق الجيره انك تعمل احتفال كل سنه وصوت الموسيقى يبقى مال البلد كلها.
2: انا ما بتكلمش عن الاحتفالات، انا بتكلم عن ابنك. اسمعني كويس يا سيد تودروس، لو ابنك ما بطلش سهر مع اصحابه اللي بيقولوا في انصاص الليالي مش هيحصل كويس.
0: انا كنت لوحدي.
2: كذاب، انا شايف عندك ناس كتير بيتكلموا معاك، ومش الليله دي بس، دي كل ليله، وبالاماره بيبقوا لابسين ابيض. مش عارف المسيحيين كلهم بيحبوا ايه في اللون الغريب ده.
1: اللون الابيض لون غريب.
2: انا مش جاي اتكلم في الالوان، انا حذرته وبس.
0: غريب قوي الراجل ده،
1: ربنا يتصرف معاه. اطلع اوضتك وكمل صلاتك.
0: أنا يا والدي.
1: اطلع يا ابني اطلع قبل اللي لابسين أبيض ما يمشوا. اطلع يا ابني وبأذكرني أنا ووالدتك في صلاتك يا حبيبي.
0: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، لم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. أما إن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمي، كذلك المجازاة على نفسي. ليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا.
3: إحنا مش هنخلص بقى من هيراكل ده.
1: أنا لازم أوقفه عند حده.
4: انت تواضروس؟
1: ايوه انا.
4: وفين ابنك الجهري؟
1: وعاوزين من ابني ايه؟
4: ما تكترش كتير في كلام، ابنك فين؟
3: في ايه تواضروس؟
4: ابنك فين بدل ما ندخل بيته ونفتشه؟
3: عاوزين ابني ليه؟
0: في ايه؟
4: انت الجهري؟
0: ايوه انا.
4: يا حراس ابوض على الولد ده وابوه.
3: تواضروس يوحنا.
0: ما تخافيش يا امي، اكيد في سوء تفاهم.
4: امشي معانا من غير كلام.
1: اقفل الباب عليك يا صوفيا واوعي تفتحي لحد، اما نشوف فيه.
5: اكيد الموضوع ده وراه هرقل.
0: فعلا هو اللي راح اشتكاني انا ووالدي عند الوالي.
5: واشتكاكوا بتهمه ايه؟
0: اقتناء الجواهر.
5: جواهر؟
0: هرقل قال للوالي قلقيانوس والي البهنسه ان والدي

0: وجد حجر كريم وكنز عظيم كان مخفي من زمان بعيد، وحصل ده يوم ولادتي، عشان كده بقى لقبوني بالجهري.
1: يا سلام.
0: مش بس كده، لا، ده قال له إننا هجمنا عليه ونهبنا أمواله وبهايمه، واخدنا منه 3 قناطير ذهب من بيته.
1: وشمعنى 3؟ ما كان يزودها شوية؟
0: أصله كان يقصد 3 أصنام اللي في بيته. كان محتفظ ب3 تماثيل للآلهة، واحد خشب والتاني خزف والتالت حجر. وطبعا ما كانش قادر يذكر موضوع التماثيل لأن الوالي في الوقت ده كان مسيحي.
1: فهمت. وطبعا الوالي صدقه،
0: لغاية ما والدي حكاله القصة الحقيقية، إنه سماني الجهري بسبب الرؤية اللي شافها، وحكاله عن 3 أصنام اللي في بيت هرقل. فتعجب الوالي من حكمة والدي، ولما شافني وجدت نعمة في عينه فأصر على ضمي للجندية.
1: وانت كان شعورك ايه لما اختارك الوالي للجندية؟
2: الزيارة انتهت يا حضرت.
1: انت ابني مش قلتلي طول زي ما انت عاوز؟
2: ما انت طولت، ولا تحب تبيت في السجن؟
1: طب شوية بس.
2: ما ينفعش.
1: طب خد دول.
2: ينفع.
0: وانت مع كل شهيد بتكتب سيرته، بتعمل كده ربنا يبارك تعب محبتك.
1: تعبي ما يجيش حاجة جنب العذاب اللي بيتحمله الشهداء على اسم المسيح. ما تغيرش الموضوع، احنا كنا وقفنا لحد فين؟ لحد ما اختاروك للجندية. ها، ايه اللي حصل ساعتها؟
3: ها يا يوحنا، قلت ايه في المركز الرفيع اللي بعرضه عليك؟ هخليك مقدم وهديلك 100 فارس تكون قائد عليهم. اظن ده عرض مغري لاي شاب في سنك.
4: انا جاي اشتكي منهم يا مولاي الوالي، وانت بتكافئهم؟
3: اسكت انت، انت حسابك معايا بعدين.
4: الرحمه يا مولاي، الرحمه.
3: ها، ساكت ليه يا يوحنا؟
0: اوعى تفتكر يا مولاي انك زودت من كرامتي، بالعكس انت كده نقصتها، لان عندي 150 جندي انا عم بيهم عليا ملكي، وعندي كمان 4 شجعان بيحرسوني في كل وقت.
3: تقصد ايه بكلامك ده يا يوحنا؟ ومين ملكك اللي انعم عليك ب150 جندي؟
0: ربي والهي يسوع المسيح اللي انا متجند له من صغري، وال150 جندي اللي اداهم لي هما ال150 مزمور، وال4 شجعان اللي بيحرسوني كل الوقت هما الاناجيل الاربعة اللي بينوروا عقلي باستقامة. علشان كده أنا عمري ما اشتهيت جندية العالم.
5: يا سيد تودروس، يا سيد يوحنا، استنوني استنوني.
1: عاوز ايه بعد اللي عملته يا هرقل؟
6: عاوز ابوس رجلك يا سيد تودروس، وابوس رجل ابنك يوحنا. اهو انا هسكت قدامك.
1: قوم اقف على رجليك، قوم.
6: مش هقف غير لما تسامحني وتغفر لي يا سيدي، ومن النهارده انا هبقى نصراني زيك، وكل اموالي تحت امرك وتحت حكم ابنك يوحنا، اتصرفوا فيها زي ما انتوا عاوزين، بس سامحوني.
0: كل ده عشان الوالي انعم عليا بالسلطه الارضيه وخلاني جندي من جنوده؟
1: ما تخافش من السلطه الارضيه يا هرقل، ما تخافش، وما تنكرش عبادتك الوثنيه بمكر وتبقى مسيحي عشان نعفو عنك.
6: مين قال كده؟ انا مسيح. اهو مش هم بيقولوا في الكنيسه ايه كريالايسونا كريالايسونا؟
1: بس بس ما تستخفش بعقلنا وتقنعنا انك امنت بالسيد المسيح. اسكت. وقت الاضطهاد ترجع تاني لعبادتك كانك كلب رجع مره تانيه لقيئه.
0: الكتاب المقدس بيقول خير لهم لو لم يعرفوا الحق من أن يعرفوه ثم ينصرفوا إلى خلافه.
1: ثم ذهب يوحنا مع خاله بيفامون إلى مواضع الحراسة المكلفين بها في دلمينة البهنسة. ومنذ البداية جعل الله اسم يوحنا مشهورا جدا لأنه منحه شجاعة عظيمة كأنه بطل محارب، حتى أن البربر خافوا وارتعبوا منه وهربوا وتركوا الجبال.

0: بل كان البربر يرسلون الهدايا ليوحنا وجنوده ليسترضوا وجهه حتى يسمح لهم فقط بالعبور في الطريق. وأصبحت التجارة كثيرة في تلك المنطقة القائم بحراستها يوحنا الجوهري، لأن الناس شعروا بالأمان.
1: بتعمل إيه يا أخويا؟
0: باسم الصليب أخرستينا، خضتيني.
1: أنا أسفة يا يونس، ما كانش قصدي أخدها، أنا كنت جاية أشوفك بتعمل إيه.
0: زي ما أنت شايفة بكتب سيرة قديس جديد.
1: مين ده؟ وشفته فين؟ وليه ما خدتنيش معاك؟
0: واحدة واحدة هقولك كل حاجة، تعالي عودي.
1: مش هقعد قبل ما تحكيلي كل حاجة عنه.
0: أمرك يا أختي. اسمه يا ستي يوحنا الجوهري، وكنت بزوره النهاردة في السجن وحكالي عن سيرة حياته لحد النهاردة، وديكي شايفاني بدونها اهو. ها في حاجة تاني عاوزة تعرفيها؟
1: هو انت لسه قلت حاجة؟ يلا حكيلي كل حاجة عنه.
0: حاضر يا ستي. اتولد يوحنا في قرية اسمها بيبيج أشربة، و
2: السلام لمولاي الوالي كلاقيانوس.
3: أهلا بالمقدم الشجاع يوحنا الجوهري، تعال تعال أقعد هنا يوحنا. أخبار بطولاتك مالية البلد كلها.
2: كله بمعونة ربي يسوع المسيح يا مولاي.
3: يا راجل بلاش تواضع، دي أخبارك وصلت لحد الملك دقلديانوس، ده حتى أمر إنك تروح له أنطاكيا.
2: أنطاكيا؟
3: أيوة يا يوحنا، وإنت عارف إن أمر الملك لازم يتم في أسرع وقت، وأنا هبعت معاك رسالة همتدح فيها شجاعتك. ودلوقتي جهز نفسك للسفر في أقرب وقت، تقدر تنصرف.

0: بس يا صوفيا بس ده.
1: يا حبيبي يا ابني عاوزيني يغربوك اكتر ما انت متغرب عني.
2: يا امي يا امي ارجوك كفايه بكا بقى، ارجوك كفايه كده، بكائك ده بيقطع قلبي.
0: بس بس يا صوفيا بس خلاص. يوحنا يا ابني خلي بالك من نفسك يا يوحنا، وتمسك بربنا اكتر في الغربه، وربنا قادر انه يحفظك من الاخطار.
2: وانت كمان يا والدي بتبكي، ارجوكم بقى كفايه كده. اسمعوني كويس، انا عاوزكم في فتره سفري تصلوا من اجلي.
0: حاضر.
2: وتكتروا من عمل الرحمه مع الارامل والايتام والغرباء والمحتاجين عشان تسبقني الاعمال دي قدام الملك. ودلوقتي لازم امشي
1: بسرعه كده يا ابني، انا لسه مش بعتش منك.
0: مع السلامه يا يوحنا. مع السلامه يا ابني.
1: يوحنا
0: مع السلامه.
1: يوحنا
0: مع السلامه
1: يا ابني.
3: وسافر لأنطاكيا وقابل دكلي جيمس؟
4: لا ما قابلهوش.
3: ليه؟ مرضيش يقابله؟
4: لا، الملك كان في حرب من 5 أشهر.
3: طب ويوحنا اتصرف ازاي؟
4: اتقابل مع رومانوس اللي كان بيدير المملكة في غياب دقلديانوس.

0: استضافه بؤتر في بيته لمدة 3 شهور، وقال له إذا كان عايز أي ولاية في مصر، لكن يوحنا رفض وقال إن كل اللي بيتمناه إنه يرجع أرضه ومكان حراسته. وفعلا رجع يوحنا بعد ما منحوا الأمير بؤتر 100 جندي من جنود المملكة يكونوا تحت إرادته.
1: أنا ما عملتش حاجة، أنا لمم لساني جوه بقي وساكت من آخر مرة. قبضين عليا ليه بقى؟ عايزين إيه تاني؟
2: اخرس وانحني باحترام قدام الوالي.
3: سيبوه.
1: في إيه تاني يا مولاي؟
3: إزايك يا هرق؟
1: زي الكلب الأخرس، حتى الهوهوة مش قادر عليه.
3: وإيه اللي خارس لساني؟
1: أنت يا مولاي، فأجي أشتكي لك من الواد وأبوه، فيقوموا يضحكوا عليك بمسكنتهم، فتكافئهم وتخلي الواد مقدم وتحت تصرفه 100 جندي؟
3: وياريتها جاد على قد كده، ده أنا بعدته أنطاكيا رجع لي 100 جندي من الجنود الملكيين.
1: تستاهل يا مولاي.
2: أنت اتجننت يا هرقل،
1: أنت اللي جبت ده كله لنفسك، أنت اللي غلطان.
3: ولازم أصلح الغلطة فورا، وأنت اللي هتساعدني.
1: رقبتي.
3: أنا بعت رسالة للملك وشكيت يوحنا، وكتبت إن يوحنا كان في البداية حكيم ولكنه لقى كنز، فسافر لأنطاكيا في غياب الملك وقدم رشوة لبؤتر، عشان كده عينه على جميع خزائن مصر عشان ياخد اللي هو عايزه من أموال الضرائب.
1: هو أنا إيه دوري بقى في الموضوع ده؟
3: تسافر أنطاكيا وتقدم شكوى ضد يوحنا عند الملك وتقول إنه سرق أموال، كده أضمن إن الملك يبعت لي مرسوم ملكي عشان أقطع راس يوحنا.
4: نقف هنا شوية. ها يا موسى، انصب الخيام للقافلة، شرب الجمال من البير اللي هناك دوت.
5: هو لسه كتير على أنطاكيا؟
4: احنا فين وأنطاكيا فين؟ لسه بدري.
5: لسه بدري.
6: طيب يا سلام، منظر البحر مغري للنزول. لما اروح استحل ميه جميلة. له غطس بقى.
7: الحقوا، في سمكة كبيرة جاية ناحية الراجل اللي مستحمى هناك.
5: الناس دي مالها؟ منهم عشرت كده ليه؟ مكنش في غريق؟
7: اخرج السمكة بطلب منكم
5: يا جماعة. في ايه؟ اول مرة تشوفوا حد بيستحمى؟ ما تيجوا، المية حلوة قوي. مين دول ولا ايه؟ الاخر جاي يقولوا ايه دول؟ أبص على إيه مجانين أنت؟
8: أنت مش شايف بقعة الدم اللي غطت المية؟
5: في دونيات ولا لا؟
8: السمكة أزأزيته.
9: يستاهل، خد جزاؤه.
0: أما يوحنا فرجع لموضع حراسته، وكان مواظب على الصوم والصلاة والمزامير والتسابيح طول الليل، وكان بيقضي ليله في كنيسة بجوار الجبل، وكان الآباء السواح بيجولوا في الكنيسة، ويوحنا كان بيتبارك منهم وبيقدم لهم كل احتياجاتهم، وفضل عايش في هدوء محبوب من كل الناس ما عدا الوالي قلقيانوس اللي كان بيكرهه وكان بيحاول يتصيد له أي فرصة عشان يقتله.
10: أعطني يا رب ينابيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، وجعلني مستحقا أن أبل قدميك وأقدم لك طيبا فائقا، وأقتني لك عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرح يقول لي إن إيمانك خلصك.
5: يوحنا، أخيرا لقيتك.
10: خلي بفمون، اتفضل.
5: قلبت عليك المعسكر كله، في الآخر واحد من الجنود قال لي إنك ممكن تكون موجود في الكنيسة.
10: خير يا خالي؟ في هجوم من البربر ولا إيه؟
5: لا لا لا يا حبيبي،

0: امال مال لون وشك مخطوف كده ليه؟
1: والدك
0: والدي ماله يا خالي؟ اتكلم.
2: يوحنا يا ابني، اتمسك بالرب، لأن الأيام اللي جاية صعبة، وقريب جدا هتظهر عبادة الأصنام اللي ربنا وراها لي في رؤيا. و
0: يا والدي، يا والدي أرجوك استريح، الكلام بيتعبك. لا لا استريح. أيوه أيوه، فين الطبيب يا أمي؟
3: أنا بعت له من فترة، مش عارفة إيه اللي أخره كده.
2: مالوش لزوم يا صوفيا، أنا حاسس إن أيام غربتي انتهت وشمعة عمري بتنطفي. اسمعني كويس يا يوحنا، امسك في ايد ربنا يا حبيبي وتسند على ذراعه، لأنه ملعون كل من يتكل على ذراع البشر. ما تخافش وانت بتشوف الملك بيؤمر بهدم الكنائس ويحولها لاسطبلات خيول. كتير يا ابني هيسيبوا المسيح وينكروا صليبه، أما الأولى في الوقت ده هيرووا أنفسهم من دم القديسين. أما أنت يا حبيبي فلا تحب العالم وما تحبش الفخر والجاه الزائل، لأن اللي يشتهي متع العالم هيشبع نفسه من زفرات الجحيم. وعدني يا يوحنا يا حبيبي.
0: أوعدك يا ولد،
2: أنا واثق فيك وفي إيمانك. اوعى تخاف يا ابن نار الإضهاد وتهديد الولاة، وأنا حذكرك دايما أمام عرش النعمة. خلي بالك من والدتك يا يوحنا.
3: ما بلاش الكلام ده.
2: خلاص خلاص يا صوفيا، الكلام خلص. وجه وقت السكوت، السكوت الطويل. يا رب نجني من زفرات الموت وما قبل الموت. يا رب يا يسوع، في يديك أستودع روحي.

0: وهنعمل ايه دلوقتي يا سيدي يوحنا؟
1: الملك عايزنا نعبد الاصنام.
2: ايوه، واللي مش هيطيعه هيكون مصيره العذاب والقتل.
3: صور علينا نعمل ايه انت قائدنا؟
4: اهدوا بس، اهدوا يا اخواتي. دلوقتي اللي نعلن فيه للعالم قوة ايماننا وتمسكنا بالهنا. جه الوقت اللي تبان فيه قوتنا، مش القوة الجسدية اللي هزمت البربر طول السنين اللي فاتت، لا، القوة الروحية اللي هتخرج الشيطان بقوة المسيح. هنا يا اخواتي مكان الاستشهاد، مكان الالم على اسم المسيح. ومن النهاردة انا مش قائدكم ولا مقدم عليكم، لكني جندي في خدمة ملكي وإلهي يسوع المسيح. يا إخوتي، ما تنسوش كلام الإنجيل اللي بيقول إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل.
5: وبعدين
6: خلاص
5: ايه؟ فين الباقي؟
6: طبعا اتحاكم قدام الوالي قلقيانوس والي البهنسة اللي ارتد عن ايمانه واعلن ولاؤه للاوثان، وكمان انتهز الفرصة عشان ينتقم من يوحنا الجهري، وحاول انه يرجعه عن ايمانه لكنه فشل، فبعته لهنا في اسكندرية عشان يتحاكم من ارمانيوس الوالي. ولما سمعت عنه رحت زرته في السجن زي ما قلتلك.
5: وهتعمل ايه؟
6: هبعت واحد من العبيد علشان يلازمه في الفترة اللي جاية ويسجل كل اللي هيمر بيه من عذاب واضطهاد، ولما يستشهد على اسم المسيح يكفنه بإكرام.
5: طب اخترت واحد من العبيد؟
6: انا شايف ان العبد ديوجانيوس هو اقدر واحد للمهمة دي.
7: قلت ايه يا يوحنا؟
4: قلت مش هبخر للآلهة الوثنية، ومهما عذبتني هيكون اسم إلهي ومخلصي يسوع المسيح في فمي.
7: اوعى تفتكر ان هقطع رقبتك بسرعة وريحك. لا، ده بعدك. انا هتلزز بعذابك، هتفنن في ألامك عشان تبقى عبرة قدام جنودك وقدام كل المسيحيين.
4: يا سلام يا مولاي، انا مش عارف اشكرك ازاي.
7: تشكرني على ايه يا غبي؟ ده انا بقولك هتفنن في عذابك.
4: انا بشكرك لانك هتنجيني من الفضيحة.
7: فضيحة ايه؟
4: فضحتي وسط الشهداء في السماء. لو قطعت راسي من غير ما اتعذب زي ما هم اتعذبوا، وقتها مش هقدر اشاركهم مساكنهم العلوية وامجدهم. انما دلوقتي اعمل في جسد اللي يحلالك، لاني بقوة يسوع المسيح مش خايف من العذاب.
7: كده هنشوف. يا حراس، علقوه في الهمبازين وعصروه، نيموه على سرير حديد وولعوا النار تحته، وحطوا على راسه كورة نحاس وولعوها بالنار، اغرسوا مسامير محمية في ايديه، هاتوا اناء كبير وملوه بالقطران والشحم والجير والخل وولعوا النار تحتها، ارموا فيه يوحنا الجهري، قطعوا ضوافر ايديه ورجليه وصبوا مكانها جير وخل وملح.
8: لا الهمبازين ولا النار ولا قلع الاظافر قدروا رجعوه عن ايمانه يا سيدي، وفي كل مرة كان ربنا يبعت ملاك يشفيه ويقويه.
6: عظيمة هي عنايتك يا رب بشهدائك وقدسيك.
8: ده اللي أغرب من كده يا سيدي يوليوس، إن الوالي بعد ما عذبه كل العذاب ده وفي كل مرة كان يرجع القديس سليم. قعد الوالي يلعن ويجدف على اسم المسيح، فراح القديس قال له أنت من البداية عمال تجدف على اسم الله القدوس، وربنا مطول أناته عليك، علشان كده ربنا هيجازيك في الحال.
6: وحصل إيه وقتها؟
8: الوالي اتصب الخرس وما بقاش قادر يتكلم، ولسانه لزق في حنكه. ولما عرف الوالي ان واحد من عبيدك يا سيدي بعت لك الرسالة دي يترجاك انك تتوسط وتطلب من القديس يوحنا الجهري انه يشفيه.
6: علشان خاطري يا يوحنا.
4: خاطرك كبيرة عندي يا سيدي يوليوس الأقفاصي، بس على شرط يعترف الوالي كتابيا بالسيد المسيح، ويكتب قدام كل الناس: أنا أرمانيوس أعترف باسم يسوع المسيح إله المسيحيين، وأعلم وأتحقق أنه هو الإله الحق، خالق السماء والأرض وكل ما فيها.
6: طيب أنا حبلغه بطلبك.
9: وقد كتب الوالي: أنا أرمانيوس أعترف باسم يسوع المسيح إله المسيحيين، وأعلم أنه الإله الحقيقي، إله السماء والأرض وكل ما فيها.
4: يا سيدي يسوع المسيح، أرجوك أن تسمع لي في هذا اليوم وتفتح فم هذا المنافق، لكي يعلم أنك أنت القادر على كل شيء وخالق السماء والأرض. لك كل المجد مع أبيك الصالح والروح القدس الإله الواحد، أمين.
10: أنا بتكلم أنا خفيت.
4: يلا أشكر السيد المسيح اللي شفاك.
10: المسيح يا منافق يا ساحر؟ أنا عارف سحر المسيحيين وهعرف إزاي عقبك. يا حراس، حطوا الساحر ده في السجن لحد بكرة.
11: حبيبي
12: عادي عني يا كفرة.
11: حد يقول لعمته كده؟
12: يا عبدة المصلوب، يا عبدة النجار الضعيف،
11: ايه اللي جرالك بس يا حبيبي؟
12: اخرجي برا.
13: سيدتي اوخارستينا، تعالي معايا.
11: مش قادرة اشوف ابن اخويا في الحالة دي واسيبه.
13: ارجوك يا سيدتي، ده مش في وعيه، ممكن يعمل اي حاجة.
11: لازم يوليوس يشوف له حل، مش معقولة يسكت وابنه بيتقطع من العذاب. هو فين يوليوس؟
6: بس يا أختي، مفيش ولا دواء نافع.
11: لازم تتصرف، ده ابنك.
6: الشيطان بيحاربنا يا أختي علشان احنا بنظهر أعمال الشهداء والقديسين قدام العالم كله، لكن ما تخافيش، ربنا قادر انه يهزم الشيطان ويبطل أعماله.
8: لو عايز رأيي يا سيدي، روح اطلب من يوحنا انه يصلي لابنك.
6: معاك حق يا ديوجانيوس، أنا لازم أقابل يوحنا.
4: قوم يا سيدي يوليوس وارجع بيتك، واستناني الساعة 4 بعد نص الليل، وانا هاجي وادخل بيتك واصلي لابنك، وهيظهر مجد ربنا يسوع المسيح اللي بيفوق كل مجد وكل قوة.
6: تحب ادي رشوة للسجان علشان يسمح بخروجك؟
4: من غير رشوة.
6: امال هتيجي ازاي؟
12: ايه اللي جابك بيتي يا يوحنا؟ اخرج بره، ابعد عن وشي.
4: انت اللي لازم تخرج من هنا يا ملعون.
12: مش خارج يا جهل، ابعد. عاوز مني ايه؟
4: عاوزك تبعد عن اوخارستوس ابن يوليوس.
12: ده بعدك
4: يا اوخارستوس ابن يوليوس. تعال بسرعه، انت مدعو لوليمه السيد يسوع المسيح الاله الحقيقي.
12: ما تجيبش اسم يسوع قدامي، اسم المسيح بيحرقني
4: وصليبه يعذبك بنار الجحيم. اخرج يا ابليس، اخرج باسم الصليب المقدس اللي داسك بيه ربنا ومخلصنا، اخرج باسم دمه الطاهر المسفوك لاجل خلاصنا. اخرج يا ابليس، اخرج يا ملعون.
12: والدي انا فين؟
4: كنت ميتا فعشت، وكنت ضالا فوجدت، اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت.
10: يعني أعمل فيك إيه يا يوحنا؟ لو قتلتك يبقى هريحك من العذاب، ولو عذبتك يزيد إيمان الناس بالمصلوب. إسكندرية كلها قربت تتنصر بسببك. يا راجل،
7: يا راجل امبارح جال 40 شاب و27 عذراء علشان يعلنوا ايمانهم بالمصلوب. قول لي انت بتعمل فيهم ايه؟
14: الله بيعرفهم طريق الملكوت يا مولاي الوالي.
7: خلاص خلاص، انا استنفذت فيك كل وسائل التعذيب دي، حتى الغرق ما قصرش فيك. اجيب لك منين افكار تاني؟
14: بدل ما تفضل تكابر، امن بالسيد المسيح اللي اتصلب من اجل خلاص العالم.
7: صلب؟ ايوه الصليب. كانت تايهة عني فين دي؟ يا حراس اصلبوه، وكمان نكسوا راسه، يمكن يموت مخنوق او حتى ينزف من بقه ومناخيره ومستريح. انتوا واقفين متنحين ليه؟ اصلبوه.
6: شايف؟ شايف يا ديوجانيوس؟
8: حبيبي يا سيدي يوليوس، اننا شايفين وسط الضلمة دي.
6: اول ما صلبوه اتقلب النهار ليل فجأة، والضلمة عامت عيون الوالي وجنوده.
7: يا يوليوس احنا تعاملنا، يا يوليوس روح ليوحنا المصلوب هناك واسأله ان يزيل الضلمة عني، وانا اوعدك اني مش هعذبه تاني. انا زهقت منه، هرجعه لبلده وهناك هم يتصرفوا معاه زي ما هم عاوزين، بس يبعد عني.
15: يوحنا جوهري هنا في البهنسة؟ هو فين؟
16: في ساحة القصر يا مولاي.
15: حطوه في السجن لحد ما فوله.
17: دي قصة حلوة قوي يا سيدي.
16: كل ده حصل للشاهد يوحنا الجوهري اللي من بلدنا ببيج أشروبة.
15: أمال دي حاجة تفرح بصحيح، دي ما تجلش عن سيرة ماري جرجس الروماني ولا ماري مينا العجايبي.
17: واللي حصل بعد كده يا سيدي؟

0: ايه النور العظيم ده؟
1: السلام لك يا صفي يوحنا.
0: رب يسوع
1: تقوى ولا تخف، فقد قرب الوقت الذي تكمل فيه هذا وتنال الأكليل المعد لك، وسيكون في اليوم الثالث من شهر بابا، وسيظل جسدك مخفيا في الأرض إلى حين، ثم يظهر في شهر مصر. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
2: السيد المسيح بذات نفسه ظهر له.
0: السيد المسيح ظهر له أكتر من مرة،
3: والوالي
0: عذبه عذاب شديد.
4: عذاب تاني؟ مش كفاية اللي شافه في اسكندرية؟
0: عشان تعرفوا قديه الشهداء تحملوا من أجل الاعتراف باسم السيد المسيح. لكن في كل مرة كان ربنا بيبعت له ملاك عشان يشفيه من كل أوجاعه، وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه في يوم 3 بابا زي ما وعده السيد المسيح.
5: ربي ومخلص يسوع المسيح، اسمع لي الآن في هذه الساعة الرحيمة، سهل خطواتي للقائك، أنر قلبي بنورك لتبتعد عن الظلمة، وتطفئ نار الأعذاب المشتعلة في نفسي مسكين. يا ملائكة النور قفوا معي حتى أكمل جهادي. افتحوا لي أبواب البر، افتحوا لي أبواب ملكي لكي أدخلها بسلام. رب يسوع اسمح لي أن أدخل مدينتك المقدسة، ليكون سفك دمي بخور طيب صاهر أمامك، لأنك أنت وحدك ينبغي لك المجد والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس إلى الأبد آمين.
1: تعال إلي يا حبيبي يوحنا لكي أعطيك أجرك في السماوات عوضا عن أتعابك التي قبلتها على اسمي في هذا العالم. تعال يا مبارك أبي، رث الملك المعد لك من قبل إنشاء العالم.
4: اسمع يا سيدي، احنا بعد ما سمعنا السيرة المباركة لشهيد بلدنا ببيش أشروبة يوحنا الجوهري، لازما ولابد اننا نبني كنيسة جديدة ونحط فيها جسد الشهيد، ولا ايه يا رجالي؟
6: كلامك مظبوط يا دانيال.
0: بركة الشهيد يوحنا الجوهري تشملنا جميعا، ويكون ذكر اسمه دايما سبب بركة لكل المؤمنين باسم الرب يسوع. يلا يا شعب المسيح نعمل تمجيد لقدسنا العظيم يوحنا الجوهري.

0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك، هندسة إذاعية المهندس أنطون إبراهيم عياد، الجوهر الكريم، صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس. شارك في هذا العمل من النجوم والفنانين الفنان القدير جميل برسوم.
1: يوحنا يا ابني، اتمسك بالرب لأن الأيام اللي جاية صعبة.
0: والفنان القدير جميل عزيز.
2: الشيطان بيحاربنا يا أختي علشان احنا بنظهر أعمال الشهداء والقديسين قدام العالم كله.
0: والفنانة منى عطية.
3: لكن الإنجيل معلمناش إن الثمر يعني خلفة وبس.
0: والفنان جورج كوستاندي.
4: اوعى تفتكر إن هقطع رقبتك بسرعة وريحك.
0: بالاشتراك مع ماجد فايز، ماجد صفوت، مينا وحيد، كريستين فهمي، مجدي فانوس، ماريانا لويس، مينا الدفشي، جورج عادل، ريمون سمير، كيرولس هاني، جورج نزيل، بيتر ماهر، مينا جمال، والطفل ماجد صمويل. نال بركة الشهيد يوحنا الجوهري الأشروبي مينا أثناسيوس.
5: اعمل في جسدي اللي يحلالك، لأني بقوة يسوع المسيح مش خايف من العذاب.
0: وإلى اللقاء في عمل درامي جديد. صلوا لأجلنا.